Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية في سيدني.

بداية مستمعينا الكرام، أتقدم منكم بأحر التبريكات لمناسبة إطلالة عيد الأضحى السعيد. والآن إلى الأخبار. أعلنت دول كواد التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة خلال اجتماع في نيودلهي خططا لبناء مرفأ في فيجي وتعزيز التعاون في مجالي المعادن الحيوية وأمن الطاقة. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المجموعة تريد تعزيز البنى التحتية في جزر المحيط الهادئ، واصفا شراكة كواد بأنها ركيزة أساسية في الاستراتيجية العالمية لواشنطن. كما أعلنت الدول الأربع إطلاق مبادرة لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى جانب إطار لتعزيز سلاسل إمداد المعادن الحيوية. هذا وأبدت الدول الأربع قلقها من التوترات في بحر الصين الجنوبي والشرقي، فيما انتقدت الصين المجموعة مؤكدة أن أي تعاون إقليمي لا ينبغي أن يستهدف طرفا ثالثا. احتفلت أستراليا ونيوزيلندا ومملكة تونغا باستكمال مشروع تونغا هاوايكي للكابل البحري الدول الثاني، الذي يهدف إلى تعزيز الاتصالات الرقمية في البلاد. ويبلغ طول كابل تونغا هاوايكي 405 كيلومترات، وقد جرى تمويله مشتركا من قبل أستراليا عبر مرفق تمويل البنى التحتية للمحيط الهادئ إلى جانب نيوزيلندا. بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية باني وونغ إن المشروع سيوفر بنية رقمية موثوقة وعالية الجودة تساهم في دعم النمو الاقتصادي والأمن والازدهار في المنطقة. كما أكد وزير شؤون جزر المحيط الهادئ بات كونروي أن الكابل سيعزز قدرة تونغا على الحفاظ على الاتصالات خلال الأزمات والكوارث. أنتم معنا في توأم أفهم، والآن أقدم الأخبار الدولية كالمعتاد. تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التفاهم لا يزال متاحا خلال أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. وفي السياق، أفيد بأن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم أولي بين طهران وواشنطن لحل ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة. وفي الأثناء، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعا عن النفس في جنوبي إيران بعد محاولات إيرانية لاستهداف القوات الأمريكية من دون وقوع إصابات. وفي لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف الضغوط والعمليات في لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء تعبئة جنود لتوسيع العمليات العسكرية. وإلى ذلك، أعلنت المقاومة إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، فيما أفادت وكالة الأناضول باستشهاد 17 مواطنا لبنانيا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية. قللت روسيا من فرص إحراز تقدم قريب في العلاقات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن التقدم في الملفات الرئيسية بين الجانبين لا يزال معدوما. وأوضحت الخارجية الروسية أنه لا اتفاق حتى الآن بشأن زيارة مسؤولين أمريكيين إلى موسكو، مشيرة إلى رغبتها في تخفيف التوترات مع واشنطن من دون إحراز تقدم حقيقي في القضايا الجوهرية. ويأتي ذلك تزامنا مع تصعيد روسي جديد ضد كييف بعد هجمات صاروخية ومسيرات أوقعت قتلى وجرحى وأضرارا واسعة. أخيرا، شهد جبل الرحمة في مشعر عرفات توافد ملايين الحجاج في أجواء مهيبة تعالت فيها أصوات التلبية والدعاء. وشهد الموقع انسيابية في حركة الحشود، فيما نفذت مشاريع تظليل وتلطيف للأجواء للحد من الإجهاد الحراري وتوفير بيئة أكثر راحة لحجاج بيت الله. هذا وبلغ إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447 للهجرة 1,707,301 حاجا وحاجة. أعزائي المتابعين، مع هذا الخبر الأخير نصل إلى نهاية هذا الموجز. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، واذكرونا في دعواتكم. بأمان الله.

0: الدويم FM سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المثيل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير بشير وعلى آله وأصحابه من على نهج المصطفى يسير.
1: Praise be to Allah, the Lord of the worlds. May Allah raise the rank of Prophet Muhammad and protect his nation from that which he fears for it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to you and your families from all of us here at 92.1 FM Muslim Community Radio. Today is Eid al-Adha, a day that reminds us of Ibrahim's trust in Allah and our duty to share, give, and strengthen the bonds between us. Eid Mubarak from all of us here, live on radio, waiting to hear from you on 92.1 FM Muslim Community Radio.
0: نعم، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى أحبابكم بالخير واليمن والبركات، ورزقكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة والمحبة.
2: مستمعين لكل المستمعات تهني بالعيد، عم تكبر وتزيد، عم تكبر وتزيد.
1: We can't wait. We'll be hearing from local voices, sharing the meaning of the day, and taking your Eid greetings live on air. So keep it locked to 2MFM and let's celebrate this day together. And I'd like to say Eid Mubarak to you, Hajja Jihad.
0: بارك الله فيكي، وأنا كمان بدوري بحب أقول لك كل عام وأنت بألف خير، أنت وجميع أهل بيتك وأولادك وأولادهم إن شاء الله تعالى وأهلك كلهم بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيكي، same to you. إن شاء الله بنحب نعيد كمان الشيخ بلال حميسي. We hope that he can hear us. We'll say Eid Mubarak to him and your family and your beautiful mom. حجة أم أحمد بحب أقول لك عيد مبارك. And to all our listeners and our friends and families out there.
0: نعم، بارك الله فيك. أنا بدوري كمان بحب عايد على الماما وقل لك العام وأنت بألف خير، وإن شاء الله تعالى تكوني بأتم الصحة والعافية، وإن شاء الله تعالى منشوفك السنة الجاية على جبل عرفات. كمان بحب عايد خالتي العزيزة وبقل لك العام وهي بخير، هي وكل أحبابها إن شاء الله تعالى، أولادها كلهم وأحفادها. وكمان بحب عايد على زوجي وعلى أولادي ياسمين ورامي وعبد الله وأولادهم وأزواجهم وزوجاتهم وكل آل معرباني، آل عواد وعبودي بعده السماء
1: بعده سينجو. تفرحي فيه.
0: إن شاء الله تعالى.
1: I'd like to say Eid Mubarak to all of them as well, and I'd like to say Eid Mubarak to أحمد مظلوم ومنى أولادهم، to بارعة وعدنان and their children, to مصطفى and his beautiful girls and beautiful wife, and to أحمد. كمان بحب أقول الله يشفي محمود جونيور، he wasn't آمين. Feeling well. إن شاء الله يكون عم يسمعني. بحب أقول له عيد مبارك إن شاء الله. We'll see him soon. We're not able to see him today, unfortunately.
0: سلامة قلبه.
1: And to my mom, my siblings, my aunts and uncles, and to محمد نور الدين, which I know she's hearing us at the moment.
0: نوجه له تحية ومعايدة.
1: آمين. And to, I said, my uncles, and to all the Krayim family as well.
0: كمان بحب عايد على آل حميسي جميعا إن شاء الله تعالى بيكونوا على السماء، كمان على أخواتي كلياتهم وأزواجهم، آل طرابلسي وآل ضناوي، آل كمون وآل عدرا باللبنان.
1: بارك الله فيك، وأنا كمان بحب اللون عيد مبارك to all of them. إن شاء الله we're waiting on your calls for you. We are connecting with you today live on 2MFM with myself and Hajj Jihad. Would love to hear from you on 970-72747, and our lines are open for you to greet your loved ones.
0: نعم، اللي بحب يتصل ويشارك معنا على الهواء مباشرة معايدة لأصحابه لأحبابه لأهله لأهل بيته، نحن هون منتظرين اتصالاتكم على 970-72747.
1: And our WhatsApp number 0410-830-930. You can send messages as well and would love to read. read about to you.
0: نعم إن شاء الله تعالى. اللي بعده بيخجل إنه يتصل ويحكي على الهواء فبتقدروا تبعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة أو على الواتساب اللي عنا إذا كان عندكم أرقامنا، أو إذا كنتم من خارج سيدني وأستراليا حابين تبعتوا معايداتكم لأحبابكم بأستراليا أو بأي مكان بتقدروا تبعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 0410830930.

0: إذن مستمعينا الكرام، في معنا اتصال على الهواء مباشرة، حناخده ونشوف مين في معنا بأول اتصال لليوم يوم العيد. ألو،
1: صندوق الأول، صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين يا عماد.
1: صباح والورود والزهور للإذاعة الطيبة.
0: بارك الله فيك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: وكل
0: السلام.
1: وكل عام وانتم بخير. عيد أضحى مبارك على عائلتك وعلى كل المستمعين وعلى الإذاعة وكل العاملين بالإذاعة والمدير الإذاعة.
0: نعم.
1: والأحباء كلهم اللي بالإذاعة، والحمد لله اللي هيك سمعنا أصوات الطيبة اللي طلعنا على الهواء.
0: نعم.
1: مشان نعيدكم.
0: نعم.
1: كان زمان ما عيدنا حدا.
0: صحيح صحيح،
1: نحكي على الهواء.
0: الحمد لله اللي إجا العيد لحتى نسمع أصواتكم وتسمع
1: أصواتنا. طيب.
0: بارك الله فيك، وكل عام وانت بخير، انت وجميع أحبائك.
1: وعلى عائلتي وعلى الشيخ بلال كمان وعلى المشايخ الكرام.
0: نعم.
1: والله هيك يعطيكم الصحة والعافية وتضلكم بهالإذاعة الطيبة الكريمة، وقد ما يعني نعبر على المحبة هالإذاعة تعرف شوي هيك واحد ما انه بيتلبك ما بيعرف شو بدي اقول اكثر من المحبة لهالإذاعة اللي بنحبها كثير.
0: سبحان الله سبحان الله، بارك الله فيك يا عماد.
1: وبدي كمان عيد الحاجة سهاد كمان. السلام عليكم.
2: فيك وعليكم السلام أخي ماد. Nice to hear your voice.
1: Nice to hear. وحاجة سهاد. I'm very sorry.
2: What for? Why are you sorry?
1: You know.
2: No.
1: You know why?
2: No. بارك الله فيك. We're very happy to
1: ما
2: hear from you.
1: ما تغزينا إيه؟
2: لا ولا يهمك ولا. It's always nice to hear from you.
1: Thank you. عيد أضحى مبارك for you, for your family.
2: إن شاء الله.
1: وخلي لك يا هون ودلكم بالصحة والعافية.
2: إن شاء الله.
1: وGod bless you. وكون هيدا وهيك كيف بدي أقول لك، يهد الأحوال يا رب ويلعاد على الجميع، وبطلب من الحجاج كمان إنه يرجعوا بالسلامة.
0: إن شاء الله.
2: Thank you حاج عماد. Always nice to
1: meet you. الله يبارك فيكم. Thank you very much.
0: يا هلا فيك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا كتير لك يا عماد. إذا مستمعينا الكرام اللي بيحب يتصل ويشارك معنا على الهواء مباشرة ويعايد أحبابه، يتصل على 0410-830-9300.

0: نعم حجي، نحن كمان بنحب نعايد المشايخ الكرام اللي عم يتعبوا ويساهموا بهالمنبر الكريم، وبنقول لهم كل عام وهني بألف خير، هني وعيالهم وأولادهم وأحفادهم إن شاء الله تعالى.
1: آمين. وأنا كمان بحب أقول لهم عيد مبارك, and we'd like to thank them for their hard work, and may Allah accept their deeds. كمان بنحب نعايد our friends and زملائنا هون بالإذاعة. نعم. كمان for their hard work and especially to حاج عبد.
0: حاج عبد الأخ زياد والكل اللي عم يشاركوا معنا وعم يشتغلوا معنا, اللي بيطلع صوتهم على الهواء واللي ما بيطلع صوتهم.
1: Yes, there's a lot behind the scenes that is done. وكمان حاج زياد إن شاء الله يكون هو بخير, هو وعائلته, حاج عبد هو وعائلته, and all our youngsters, كمان the youth that we have, brother Shaquille, we miss him, inshallah, we'll be having him back soon.
0: إن شاء الله. بيكون عم يقضي وقت ممتع وشيق وفي طاعة الله كمان.
1: And أخت ناديا كمان, it's good to have her back. She's also behind the scenes. And أخت سهاد وحجها نادي.
0: على فكرة ناديا اللي بتشتغل من وراء الكواليس وعندها job very big للإذاعة, فمنشكرها كتير كتير كتير على الهارد ووك اللي هي عم تعمله.
1: Yes. And to all our volunteers that come and do programs as well, and to all our listeners.
0: إن شاء الله تعالى بارك الله فيهم جميعا, وكل عام وأنتم بألف خير, وتقبل الله منا ومنكم الطاعات.
1: آمين.

0: مستمعينا الكرام، إن عيد الأضحى يحمل في طياته كثيرا من المعاني السامية، فإنه يأتي بعد يوم جعله الله أفضل أيام السنة، ألا وهو يوم عرفة، اليوم الذي يقف فيه المسلمون في عرفة في مشهد بالغ التأثير وموقف تهتز له المشاعر والقلوب.
1: Did you witness it on TV, Hajj Jihad? MashaAllah, how many people? There's millions and millions of people. I'm sure more than what they said there are.
0: نعم.
1: MashaAllah, how beautiful نعم. is that sight on يعني Shabbat Arafah. يعني
0: هلأ قبل ما نفوت كمان على هون على الإذاعة الاستديو كمان الصورة اللي أرجعتك إياها على جبل عرفات ما شاء الله كان الرحمن. بتقولي كأنه هيك قطن أبيض كله جنب بعضه ما شاء الله كان منظر جميل جدا. الله يرزقنا العودة إلى تلك الأراضي المقدسة.
1: آمين. الله يتقبل منهم وإن شاء الله بيرجعون
0: سالمين. آمين. معنا اتصال كمان على الهواء مباشرة، نشوف مين في معنا. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحاج أم أحمد.
2: سلامتك، العام أنتو بخير، تنعدوا الأيام إن شاء الله، أنت وزوجك وولادك وولاد ولادك.
0: بارك الله فيك وأنت بألف خير إن شاء الله تعالى، وتبقي على راسنا وتدلك عم تدعي لنا وتدعي لأولادنا وأولادهم.
2: الله يرضى عليكم يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: آمين فيكي. بارك الله فيكي يا حجة حبيبتي.
0: حأعطيك الميكروفون لألك ولسهاد.
1: It's my turn. بارك الله فيكي إن شاء الله، بنعاد عليك بالصحة والسلامة ونشوفك بألف خير.
2: الله يسعد الأيام
1: إن شاء الله. عم تدعي لي مثل ما عم تدعي لأولادك؟
2: أكيد الله يرضى عليك.
1: بارك الله فيك
2: كمان ولادهم كمان.
1: تسلمي لي، بارك الله فيك، الله يخلينا إياكي.
2: والله يعني سبحان الله العظيم، يعني من لما زينا من لبنان وما شاء الله هالأحباب بيجوا لعندي يعني يفتكرون كلهم ولادي.
1: ما هيك انت ام الكل يا حجة، الله يخلينا إياكي وخليكي
2: الله يحفظك
1: ويحفظ لنا إياك إن شاء الله ويخليك بصحتك.
2: بارك الله فيك. من عايد الحج عبير والحج صباح وإيش اسمه أختنا
1: سهاد.
2: سهاد يقول اسمه سبحان الله. الحج أم علي وأبو علي نافع وكل سنة وهن بخير إن شاء الله ويدلوا بصحة وسلامة.
0: آمين إن شاء الله.
2: وإن شاء الله ما بعرف كان نسيب حدا لأنه عيتهم هديك المرة هديك الساعة.
1: إن شاء الله اللي عم يسمعوك وبيعايدوك كمان
2: إن شاء الله. هلا بعايد أولادي يعني زمزم وولادة وزوجة والحج جهاد والسهوية الأخر
0: بارك الله فيك
2: وفيكي وحج غادة ولادة وكمان حجي فدا كمان بارك الله فيهم إن شاء الله. حجي ندى وزوجة وولادة إن شاء الله
1: ما شاء الله
2: بارك الله فيهم. وعايد كمان ابني أحمد وأيمن وإبراهيم ونقول لهم كل عام وإن بخير إن شاء الله
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله. سبحان الله يعني منقول سبحان الله انبسطت والله سمعت صوت شو اسمه اللي راحت على الحج
1: حجة هنا ولا
2: حجة هنا راحت ما معي خبر بس لا هيدي العراقية شو اسمها
1: ميسون. ميسون ايه حجة هنا حكيت وحجة ميسون حكيت
2: ما سمعت حجة هنا
1: سبحان الله. كان في شوي ضجة بالصوت بس كمان حكيت على عرفات والقعدة بعرفات
0: نعم
1: وهنت المسلمين كمان
0: هنيئا لهم
1: ما شاء الله.
2: والله امبارح سبحان الله عم بتورز كل الليل
1: شايفه شو حلو يا حجي ما شاء الله ايش في عالم
2: الحمد لله الحمد لله رب العالمين
1: سبحان
2: ان شاء الله قبلنا نرجع نعود لانه كل مشوار كتير حلو ويعني القلب بينسر سبحان الله بزياره الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: قديش له ميزه عيد الاضحى بالحج
0: نعم بتحس عيد سبحان الله بالحج. كل نعم كل عيد له ميزه رمضان وبيجي بعده عيد الفطر والاضحى وبيجي الحج والوقوف على جبل عرفات نعم
1: سبحان الله
2: الحمد لله اكرمنا
1: الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك يا حجة.
2: بيجتمعوا الأهل والأحباب ونشوفوا بعضهم بيعايدوا بعضهم
0: أكيد.
1: وإن شاء الله بنشوفك على قريب يا حجة.
2: تسلمي بارك الله فيك. آمين. الله يرضى عنك ويحفظك إن شاء الله. ويعني برعاية كل المسلمين وكل الأحباب وكل العاملين بالإذاعة كمان.
0: نعم بارك الله فيك. الله يكرمك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شو رأيك نحط لها أنشودة حلوة يا حجة جهاد؟
0: بدي أقول لها الإذاعة غير الكل.

نعم أحبابنا الكرام، وها هم إخوتنا حول الكعبة يؤدون الشعائر والمناسك ويرددون كلمات التعظيم والتهليل والتكبير بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكبرون في أرض الحرم فيتردد صدى تكبيرهم في الآفاق، فتجدنا نردد معهم: الله أكبر الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

نعم، اجتمعوا هناك وقد أدوا المناسك وهم يوثقون بينهم عرى الإخاء ليكونوا كجسم واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

0: نرحب بجميع مستمعينا الكرام وكل عام وأنتم بألف خير.
1: Yes, dear listeners, today is the Eid day and we are so happy for you to be with us on 92.1 FM Muslim Community Radio. We are expecting your calls on 9707-2747 to greet your loved ones. We'd love to hear from you. And today is all about sacrifice, sharing, generosity. That's the heart of Eid al-Adha on 2M FM.
0: نعم, نذكر الجميع كمان بزيارة الأرحام, أهاليهم وأحبابهم يزورون بالعيد الأضحى المبارك.

0: ألو،
1: أيوة
0: السلام عليكم فضيلة الشيخ. It's cutting out. ألو، أنت معنا على الخط، عم تسمعنا؟
1: نعم،
0: نعم، تفضل.
1: بيقطش الصوت.
0: سبحان الله، ما صوتك يعني عم نقدر نسمعه واضح فضيلة الشيخ، أنت معنا على الهواء. عم تقدر تسمعنا؟
2: How about we go to a break and then do it again,
0: إن شاء الله.

0: إذا رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ألو.
1: أيوة.
0: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله الطاعات، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنت بألف خير إن شاء الله تعالى، ومن قلك إن شاء الله تعالى بتكون السنة الجاية على جبل عرفات
2: إن شاء الله. بركي بنكون معه إن شاء الله جهاد.
0: نعم إن شاء الله.
2: بارك الله فيك شيخ. I'd like to say عيد مبارك to you as well.
1: عيد مبارك to you and your family as well and all the listeners.
0: آمين. من قلك أهلا وسهلا فيك، ومن رحب فيك عبر أثير إذاعة 2MFM وبرنامجنا، وبيسعدنا تتكلم معنا ومع المستمعين، والمايكروفون معك فضيلة الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المثيل، فقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين على بهم منار الإيمان وارتفع، وشيد الله بهم من قواعد الدين الحنيف ما شرع. أما بعد، معشر المؤمنين، إن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين الخير والنصر والبركة. وفي هذه الصبيحة المباركة من هذا العيد يتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا معاشر المؤمنين في رمي الجمار حكمة عظيمة، ففيه يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم ليوسوس له فرماه بالحصى إهانة له. فنحن معاشر المؤمنين أمرنا ربنا عز وجل بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. إن عيد الأضحى يحمل بين طياته كثيرا من المعاني السامية والأضاحي التي يذبحها المسلمون تقربا إلى الله سبحانه في يوم العيد، تحمل ذكرى عظيمة أنه يذكرنا بنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام عندما أمر بذبح ولده إسماعيل، وكيف فدي بذبح عظيم. واعلموا إخوة الإيمان بأن الأضحية سنة عن رسول الله مؤكدة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين، وقال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. تقبل الله منا ومنكم ومن الجميع صالح الطاعات، وجمعنا وإياكم العام القابل على عرفات، ورزقنا زيارة قبر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم في وقت الميمون. نرجع منصبح على جميع مستمعينا الكرام وبهالعيد المبارك ومنقل لهم كل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله منا ومنكم الطاعات.
1: آمين. بارك الله فيك يا حجة جهاد. What are you cooking today? Let us know.
0: اليوم راح عند الماما.
1: أوكي.
0: عاملة ترويقة. تفضلي.
1: إن شاء الله. لا أنا اليوم جايين الأولاد لعندي إن شاء الله تعالى. I've cooked a few dishes and prepped a few dishes. When I go back, I'll finish them, inshallah. غيرت عن ورق عنب اليوم.
0: أها. مالك عاملة ورق عنب لكن. يخبرونا مين عامل ورق عنب اليوم.
1: نروح لعنده.
0: كتار عاملين ورق عنب. فبنقول له صحة وهنا وكل عام وأنتوا بألف خير. إن شاء الله تعالى تتهنوا بهالنهار الجميل المبارك. أنتوا أولادكم وأحفادكم إن شاء الله تعالى وكل اللي بتحبوه.

إذن مستمعينا الكرام، ما أجمله من مشهد حين يلتقي ملايين المسلمين يطوفون حول البيت العتيق، يطلبون عفو الله وثوابه، ويرجون رحمته ورضوانه. يجذبهم الحجر الأسود جذبا، وينطلقون إلى مقام إبراهيم شوقا، لا تمل من ذكر الله ألسنتهم، وتهتف بكلمة لبيك اللهم لبيك قلوبهم.

نعم أحبابنا الكرام، الحج من أهم أمور الإسلام، فيه تنال النفوس الطواقة للتوبة مطلبها، وتجد الأرواح المشتاقة إلى رسول الله بغيتها، وتجتمع الأجساد مشكلة مظهرا من مظاهر الاتفاق والتقاء على طاعة الله. ربنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة، فلما نتفرق ولما نتباعد؟

0: والآن مستمعينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي في هذه الأجواء المباركة من عيد الأضحى المبارك لنتحدث معه عن العيد ويعايد المسلمين جميعا في جميع أقطار الدنيا وبالأخص في أستراليا. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وعلى وقتك اللي اعطيتنا إياه، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات.
1: أحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا حجي جهاد ولكل العاملين بالإذاعة.
0: آمين آمين.
2: فيك عيد مبارك to you الشيخ. Would love to hear from
1: مبارك
2: you.
1: مبارك to you حجي سهاد as well.
2: بارك الله فيك. تفضل. You can speak English and Arabic or the vice versa.
1: ما شاء الله، بارك الله فيكم. حقيقة هذا الذي يميز هذه الإذاعة الكريمة، يعني ليس فقط لغتين إنما بلغات متعددة الحمد لله عز وجل، لتخدم هذه الجالية بكل ما لديها من قدرات وكفاءات. فبارك الله فيكم، أتقدم بأحر التهاني من كل العاملين بالإذاعة سواء كانوا متفرغين أو متطوعين، والداعمين لهذه الإذاعة أيضا بهذه المناسبة الكريمة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله تعالى منا ومنكم هذا العيد. فرصة لنا جميعا لنتكاتف، نتعاضد، نتعاون على الخير والتقوى. العيد يجمع الأهل، يجمع الأقارب، يجمع الأصدقاء، يعني حتى من كان بينهم شحناء وبغضاء، العيد يزيل هذه الرواسب بإذن الله عز وجل، ويقوي روابط الأخوة بين المؤمنين. كم من أرحام وصلت في يوم العيد، كم من عاق لوالديه تاب يوم العيد واستسمح من أبويه وقبل يد أمه وأبيه. فهذه مناسبة عظيمة لنا جميعا لنلتقي على الخير إن شاء الله عز وجل. Of course, I would like first to congratulate the 2MFM staff, volunteers and supporters in this great occasion of Eid al-Adha. I ask Allah Azza wa Jal to bless us with this occasion and to bless all Muslims around the world, inshallah Azza wa Jal. This day is absolutely special for all of us. This is the day of happiness and joy that brings us together as brothers and sisters in Islam, because this is a very strong bond between all of us. The day of Eid is an opportunity for us to maintain ties with our kin, those who have enmity between each other. They can resolve all these issues on the day of Eid. The one who is unfilial with his parents can repent on the day of Eid as well. He can kiss the hands of his mother and father. He can ask for forgiveness if he had ever wronged them. So this Eid is the time where we come together, bidding the lawful for bidding the unlawful, supporting one another, collaborating with one another for the betterment of every individual and the betterment of this nation as a whole, inshallah. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم.
0: آمين، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ إبراهيم على هذا اللقاء القيم، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
1: بارك الله فيكم ولكم أيضا ولجميع العاملين، بارك الله فيكم.
0: آمين آمين وإياكم. تحياتنا لأهل بيتك، لعائلتك جميعا،
1: بارك الله فيكم.
0: إن شاء الله تعالى بيكونوا جميعا بأتم الصحة والعافية.
1: بارك الله فيكم.
2: بارك الله
1: فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله. May Allah bless you and protect you and your family إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة.

0: إذن مستمعينا الكرام باسمكم بنتوجه بجزيل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ إبراهيم وفضيلة الشيخ بلال إن شاء الله تعالى على الكلمات اللي قدموا لنا إياها والمبارك اللي أتحفونا فيها بهاليوم العظيم من عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يبارك في عملهم، آمين.
1: On that note, Jihad, I'd like to say a big thank you to both of them. We know how busy they both are. ومنحب نقول الله يشفي سارة إن شاء الله تعالى. And يشفي مرضانا المسلمين ويرحم أمواتنا كمان.
0: نعم.
1: And on that note, I'd like to say عيد مبارك to Haj Hassan and his
0: يعني
1: wife.
0: بتمنى من الجميع يدعو لسارة بالشفاء إن شاء الله تعالى. سارة بيروتي بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. يعني ما يدل حدا إلا ما يدعي لها. نتمنى من الجميع ما ينسوا من دعاء.
1: صحيح إن شاء الله تعالى. بدنا نقول تقبل الله طاعتكم وكل عام أنتم بألف خير يا حاج حسن أنت ومرتك، وإن شاء الله منشوفكم with a new addition to your family. We can't wait for that. إن شاء الله بتكونوا بالصحة والسنة
0: إن شاء الله تعالى. بوجه لهم تحية للحاج حسن ولزوجته إن شاء الله تعالى تكونوا بأتم الصحة والعافية، وبلكم تقبل الله الطاعات، وإن شاء الله تعالى السنة الجاية منكون جمعا على جبل عرفات، آمين.
1: I'd also like to thank the people in charge of the 2MFM app. How beautiful is that app?
0: نعم.
1: How convenient is it for us with the Askar?
0: Beautiful, ما شاء الله
1: كان. With the prayer times.
0: نعم.
1: With reminding us every day, subhanAllah.
0: Every prayer.
1: Salat, yeah.
0: نعم.
1: But commandment all to all the technicians that are involved with the electronics and the technology for 2MFM would like to say عيد مبارك to them.
0: نعم نعم حقيقة يعني الأب 2MFM أب ما شاء الله كان، يعني مجرد ما فتحتي علي يعني اللوغو تبعيتها شيء رائع.
1: صحيح.
0: فلما بتفوتي علي في أشياء كثير بتسمعي الإذاعة بتشوفي أوقات الصلوات إذا بدك تعرفي إمتين الصلاة بيدخل وقتها وبيخرج وقتها، فيها الكامبس وفيها الأذكار الصباحية والمسائية إذا بدك تسمعيها لوحدها.
1: Exactly. So if you miss it on the right time, you can hear it whenever you want.
0: نعم نعم.
1: I'd like to say كمان عيد مبارك to the Kurdi family and especially to my nephews and nieces who are listening at the moment. إن شاء الله بشوفن عن قريب.
0: نعم إن شاء الله تعالى. من عايد كل المستمعين وكل المسلمين في جميع أقطار الدنيا، مش بس بسدني أو بأستراليا، وين ما كانوا عم يسمعونا كل المسلمين اللي هن عم يعيدوا، فمن قلن كل عام وأنتوا بألف خير. وما بننسى الحجاج اللي هو شو حلو هالمنظر حجي لما بيكونوا ملتقيين ملايين من المسلمين عم يطوفوا حول البيت العتيق وعم يطلبوا من الله عز وجل العفو والثواب، وعم يتجوا يعني يرجوا من الله رحمته ورضوانه. يعني كتير حلو. الحج هو من أهم أمور الإسلام، فيه تنال النفوس الطواقة للتوبة مطلبها، وبيكونوا كلهم بلباس واحد. لا فرق يعني
1: فقير.
0: نعم.
1: ما في فرق مثل ما you were just gonna say they're all the same at the same time on the same land subhanallah.
0: نعم.
1: On the greatest day of the year
0: كلهم اجتمعوا على طاعة الله عز وجل سبحان الله العظيم. منظر جميل جدا مؤثر.
1: وديش حلو لما بينزلوا حج جهاد after sunset.
0: نعم.
1: As soon as the sun sets you always remind yourself and remember yourself there if you've been to Hajj at that moment and the sunset لما كلهم بينزلوا ما شاء الله. وكان الله يتقبل منهم وإن شاء الله بيرجعوا بخير وعافية.
0: آمين آمين.

0: إذن مستمعينا الكرام معنا اتصال على الهواء مباشرة كمان لعله يكون آخر اتصال. حجي ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحجي أم محمد.
1: بارك الله فيك، كل عيد أنت بخير، والحجي سهاد والحجي خديجة بارك الله فيكم وكل العاملين بهذه الإذاعة الطيبة.
2: آمين. بارك الله فيك يا حجي،
1: الله يحفظكم. لأكثر شيء نحن بنهتم فيه الحمد لله أنه نموت على الإيمان، وأنتوا علمتونا الإيمان وبارك الله فيكم. وأنا سبحان الله شي بلفت نظري أنه المشايخ أول ما بيحكوا بأن ينزهون الله عن مشابهة المخلوقات اللي هو الأساس هو الأصل، ليس كمثله شيء، حتى الواحد ينتبه على إيمانه. ما كل واحد بيمشي حوله إذا شبه لا بالخلق، ما كل واحد بيمشي حوله. جزاكم الله عنا ألف خير، وبالفت لي نظري من هالإذاعة الطيبة اللي بتقولوا نحن كتاب، ما بتفرقوا المسلمين عن بعضهم، كتابنا واحد، ديننا واحد.
0: نعم.
1: يعني هذا كداش، والجالي نحن كلنا أخوي بالإسلام. يداش حلو هالكلم، ولا مرة سمعت عم تقولوا نحن وبس. يعني هذا شيء بيفرح القلب، والله يحفظكم ويجزيكم عنا ألف خير. وأنتوا الكن كتير فضل علينا، وإن شاء الله كله بتلاقوا بميزان حسناتكم يوم القيامة.
2: هي فترة وبتمرق.
1: نعم، هي فترة وبتمرق، وكلتنا راحينين عن هذه.
0: صحيح.
1: ما قدمت أيدينا حنلاقي هناك.
0: نعم.
1: فترة وبتمرق، كلتنا صرنا بالستينات يعني كلتنا على الرحيل.
2: الله يرحم جوزك يا حجي.
1: آمين. الحمد لله الحجي استمع الإذاعة الطيبة.
0: نعم.
1: رأينا عليه والله يا حجي من كم يوم سمعته عم يحكي بالعقيدة.
2: يا الله.
1: والله عم يحكي بالعقيدة، ومن كان صوته شوي تعبين هو وقت اللي كان على وش الدنيا هالطيب، بس كان صوته واضح. هو عم يقول العقيدة.
2: الحمد لله.
1: كان صوته واضح كيف الشيخ بيحكي بالعقيدة.
0: نعم. ما شاء الله.
1: القلب وسمعنا عليه الرؤيات الحلوة، هذا دليل
2: الحمد
1: ما شاء الله.
2: لله.
1: أكيد واحد من أنتوا عرفتونا الأدلة كافية، من العلماء من الصحابة وقبل كل شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل خلق الله والأنبياء كلنا على عقيدة واحدة، وأنتوا ما شاء الله عم تنشروا هالعقيدة. بس الواحد بيفرح أنه زوجي الحمد لله كل يعني كل أمله أنه هو مات على الإيمان.
0: الحمد لله.
1: الله يجزيكم عنا خير، وانتم انتم فضل، لانه ما كان متعلم لو كان كبير بالسن، هو ما كان متعلم، كنا على جهل سنة، وتعلم من هالمشايخ الطيبين.
0: نعم.
1: الإذاعة.
0: نعم.
1: يعني لكم فضل كبير، وكل واحد ما قدمت ايديه حيلاقي يوم القيامة.
0: نعم.
1: جزاكم.
0: نعم.
1: الله عنا ألف خير.
0: آمين.
1: ان شاء الله المسلمين كلها بتجتمع على كلمة واحدة، وحفظهم الله.
0: آمين.
1: وفرج كروبهم اينما كانوا وحيث ما كانوا. نعم. وشفى الله مرضاهم.
0: اللهم آمين. بارك الله فيك حج محمد على هالكلمات الجميلة، وبارك الله فيك محله.
1: هول من القلب، من القلب
0: مبينين طالعين من القلب.
1: خضال ما عنا غيرهم.
2: بارك الله فيك، الله يقويك على طاعته.
0: وعليكم السلام. أمين. ورحمة الله. بارك الله فيك حجي.
1: أحفظكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أنت والمسلمين جميعا.
0: آمين. وعليكم السلام ورحمة الله. ألف شكر للحجي أم محمد، كلمات جميلة بمحلة. والحمد لله. يعني عم تقول أنه الحج يعني عم يشوفوا بعض لهلأ رؤيات صالحة وجيدة وجميلة عليه. الحمد لله تعلم العقيدة.
2: يس، شي بيطمن. الحمد.
0: نعم.
2: لله.
0: الحمد لله. نعم. هيدي رحلة
2: الله
0: كبيرة.
2: الله يرحمه ويرحم أمواتنا.
0: آمين. آمين.
2: والله يبارك بالحجي، ونقل عيد مبارك لألا ولعائلته إن شاء
0: نعم
2: الله.
0: نعم. لجميع أفراد عائلتها، أولادها وأولاد أولادها إن شاء الله تعالى، ومنتمنى لهم يكونوا بأتم الصحة والعافية، وبنقول لهم كل عام وهم بألف خير إن شاء الله.
2: I'd like to say عيد مبارك to El Sabagh, حاج محمد وعائلته وحاج عايدة، وكمان حاج ابتهاج وحاج سمير وولادهم، بقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير.
0: نعم. حجي ننهي برنامجنا لليوم، يعني بهاليوم المبارك من عيد الأضحى المبارك، نرجع من عايدون بنقول لهم كل عام وأنتم بخير لمستمعينا الكرام، وبنشكرهم على حسن المتابعة والمحبة الدائمة لهالإذاعة الطيبة، وعلى وجودهم معنا. وجودهم بيسعدنا. وسمع
2: أكيد.
0: صوتهم بيسعدنا أستا أكتر، وبتمنى نكون قدرنا نضيف لنهارهم أجواء جميلة ومباركة. بنرجع بنقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، يعني بهاليوم الفضيل اللي بنتمنى يكون كله مليان معايدات.
2: صحيح.
0: ومليان بالطاعات، وما تنسوا مثل ما حكيوا المشايخ والحاج عبد وكلهم
2: زيارة الأرحام, زيارة الأرحام والمقابر,
0: زيارة القبور اللي رحلوا عنا, فما ننساهم من الدعاء, ما ننساهم من الزيارة, وما ننسى المرضى ندعي لهم بالشفاء. صحيح. ولحجاجنا ما ينسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب, ونتمنى يرجعوا بصحة وسلامة.
2: آمين.
0: ويكونوا سالمين غانمين إن شاء الله.
2: I'd like to thank to all our callers and all our listeners and all our family that we'll be seeing inshallah in Eid. Happy Eid to everyone. Inshallah, we'll be back with you soon
0: inshallah.
2: On our scheduled time. Inshallah.
0: Ta'ala. دمتم بخير وسلامة وإلى اللقاء. أستحفظكم الله. مستمعينا الكرام, نترككم مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم إلى أي حين موعد أذان الظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

أرسله معنا غدا يرتع.

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

والله المستعان.

那叫什么哪里？

وغلقت الأبواب

ولقد همت به

لقد همت به

What?

علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: التويم FM sponsor.
2: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
1: التويم FM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.

0: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: أحبتي، إن صلة الأرحام فريضة عظيمة وطاعة كريمة، فاحرصوا على أدائها ولا سيما في عيد الأضحى المبارك. وإياكم وقطيعة الرحم، فإن ذلك من المعاصي الكبائر. اسمعوا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، أي لا يدخلها مع الأولين. زر أرحامك، كل أقاربك من جهة أمك أو أبيك، وإياك أن تقع في تمويهات الشيطان فتنقطع عن زيارة قريبك. إياك أن تقول: قريبي لا يزورني فأنا لا أزوره، بل زر من يزورك ومن لا يزورك، وتكلم معهم بعلم الدين تسعد في دنياك وآخرتك. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

2MFM Muslim Community Radio. مستمعينا الكرام، إلى موجز للأنباء من 2MFM.

طابت أوقاتكم. أكدت أستراليا أول حالة وفاة بمرض الدفتيريا منذ عام 2018 في ظل أسوأ تفشي المرض منذ عقود، وكان الإقليم الشمالي قد أعلن في أذار مارس تفشي المرض مع تسجيل حالات أيضا في غرب أستراليا وجنوب أستراليا وكوينزلاند، وبلغ عدد الإصابات هذا العام 245 حالة، وهو أعلى مستوى يسجل في البلاد منذ عام 91، غالبيتها في المجتمعات السكانية النائية. وقالت السلطات الصحية إن فحوص التشريح أكدت أن الدفتيريا كانت سبب وفاة رجل في مستشفى داروين في نيسان أبريل الماضي. وفي السياق، أكدت الحكومة أن حملات التطعيم المكثفة ساهمت في تراجع الإصابات الجديدة بعد إعطاء أكثر من 10,000 جرعة لقاح منذ أذار مارس. وصلت إلى أستراليا مجموعة جديدة تضم 19 امرأة وطفلا مرتبطين بتنظيم داعش قادمين من مخيم الروج في شمال سوريا عبر رحلات من قطر. كما وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أنه جرى تفتيش أمتعتهم وفحص أجهزتهم من دون توقيف أي شخص أو توجيه اتهامات حتى الآن. وأبدى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إدانة شديدة لأي تعاطف مع داعش، مشددا على أن أي شخص يثبت تورطه في جرائم سيواجه بالقانون. وفي هذا السياق، أكد نشطاء دعم العائلات العائدة أن معظم الأطفال أبرياء داعين إلى توفير رعاية صحية ونفسية لهم بعد سنوات من العيش في المخيمات. تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط جهود وساطة تقودها قطر ودول عربية للتوصل إلى اتفاق يتعلق بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وفي هذا السياق، عاد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد بقر كاليباف إلى طهران بعد مشاورات في الدوحة، وصفتها مصادر إيرانية بأنها أحرزت تقدما في المباحثات مع واشنطن. على جبهة لبنان، تصاعد التوتر في جنوب لبنان مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية ومناطق في البقاع الغربي، حيث استشهد 14 شخصا وجرح آخرون في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء عملية برية أوسع في منطقة النبطي تجاوزت ما يعرف بالخط الأصفر. وقالت مصادر إسرائيلية إن الهدف من توسيع العمليات إبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية التابعين لحزب الله، فيما جرى استدعاء جنود احتياط لتعزيز النشاط العسكري في الجنوب. ويأتي ذلك بعد دعوات من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو إلى تصعيد الضربات ضد لبنان في أعقاب الهجمات بالمسيرات على الشمال الإسرائيلي. أسفرت ضربة بطائرة مسيرة نسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 14 شخصا في السودان، غالبيتهم من النساء، في سوق بلدة الطيني على الحدود السودانية التشادية. وقال ناجم من الهجوم إن المسيرة استهدفت تجمعا لنساء كنا يبيعن الطعام والشاي في السوق، فيما أكد مسؤول حكومي أن السلطات تواصل إحصاء الضحايا. وتقع مدينة الطينة في أقصى غرب دارفور، وقد شهدت هجمات متكررة خلال الأشهر الماضية في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع دائرة النزوح والمجاعة. أخيرا، بدأ حجاج بيت الله الحرام مع غروب شمس يوم عرفة النفير إلى مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والمبيت فيها قبل التوجه صباح يوم عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وأداء بقية المناسك. وأعلنت السعودية اكتمال تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة وفق خطط تنظيمية محكمة شملت تشغيل

آلاف الحافلات وقطار المشاعر المقدسة. أعزائي المتابعين، هذا الموجز انتهى. بدوري أشكركم على المتابعة وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة الإسلامية من سيدني، ومنا لكم نقول كل عام وأنتم بخير، ولحجاجنا حج مبرور وسعي مشكور.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا، وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وتقبل منا، واقبلنا، وتب علينا، وسامحنا، بفضلك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. إخوة الإيمان، قال الله تعالى في سورة لقمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الجنة هي دار السلام والنعيم والسرور، أعدها الله للمؤمنين. فيها أنهار من عسل مصفى، ومن لبن، ومن خمر ليس كخمر الدنيا الذي يذهب العقل، وغير ذلك من النعيم المقيم. والنعيم فيها حسي بالجسد والروح، والجنة درجات بعضها أعلى من بعض.

وأعلى درجة هي درجة الأنبياء، وأهل الجنة لا يحزنون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون، خالدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، وهم في نعيم دائم لا نهاية له. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مستمعين الكرام أن يحسن الله ختامنا وأن يدخلنا الجنة بلا عذاب. آمين. Praise be to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers and sisters, Allah said in Ayah 17 of Surah Al-A'la, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, which means the hereafter is more beneficial and everlasting.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ورد بالإسناد المتصل في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق وعلى التفقه في الدين، وفيه بيان أن أفضل المسلمين من جمع بين هذين الأمرين، حسن الخلق والتفقه في الدين. فحسن الخلق وحده من دون التفقه في الدين لا يجعل صاحبه راقيا عند الله تعالى، لأن حسن الخلق مشترك بين المسلمين والكافرين. فكم من أناس كفار يعبدون الأوثان فيهم حسن الخلق، كما أنه يوجد في كثير من المؤمنين. ومن كان متفقها في الدين عاملا به، أي تعلم ما يجب معرفته من علم الدين من الاعتقاديات والأحكام وعمل بذلك، ولكن لم يحصل له حسن الخلق، فذلك يمنعه من كمال الترقي عند الله تبارك وتعالى، ولكن نقصانه خفيف بالنسبة لنقصان الآخر الذي لم يعمل بما تعلم. فحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وبذل المعروف وكف الأذى عن الغير. هذه عبارة موجزة في تفسير حسن الخلق. وبذل المعروف معناه أن تعمل مع الناس معروفا في خطابك لهم وبطلاقة وجهك ونحو ذلك، أي أن توطن نفسك على أن تعمل مع الناس المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف لك، لأنه إذا كان المرء يوطن نفسه على أن يعمل المعروف مع الذي يعامله بالمثل فقط، ولا يحسن خلقه مع الذي لا يعرف له، فهذا ليس من حسن الخلق. أما تحمل الأذى، أي أن يصبر على أذى الناس ثم يكف أذاه عنهم. فمن جمع بين حسن الخلق وبين التفقه في الدين فقد صار من خيار المؤمنين، وانطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. فالذين يجعلون حسن الخلق دون اعتبار التفقه في الدين كافيا، فهؤلاء على غلط كبير، لأن هذا الأمر ليس هو الأهم، إنما الإيمان بالله ورسوله وتعلم ما يجب على المكلف وتطبيق ذلك أهم. كم من الصالحين ليس فيهم حسن الخلق، ومع ذلك هم ناجون عند الله تبارك وتعالى، وإن لم يكونوا من أهل هذا المقام الذي هو حسن الخلق. فبعض الناس لا يعرفون مراتب الأمور، بل يعتقدون أن حسن الخلق هو الأصل، حتى قال بعض هؤلاء الذين يظنون بأنفسهم أنهم دينون وهم ليسوا من الدين في شيء، عند الأخلاق قبل الإيمان. فهذا وأمثاله يجب التحذير منهم، وإلا كان الذي يسكت ولا يحذر منهم شيطانا أخرس، كما قال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس. إن الذي لا يتفقه في دين الله تعالى
لا تستقيم أموره، بل إنه يتصور مفاهيم خاطئة فيظنها مفاهيم راقية، وذلك كقول بعضهم الدين المعاملة، هذا كلام فاسد لا يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، رواه مسلم. وهناك حديث في صحيح البخاري يبين مراد الرسول، وهو الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعنى أن الإسلام لا يزيد الرجل إلا خيرا، فمن كان قبل إسلامه على حالة حسنة من حيث المعاملة للناس، فهذا إذا دخل في الإسلام يكون أحسن وأزيد، لأن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق ويحث عليها. اللهم علمنا ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، وزدنا علما وإيمانا، والحمد لله رب العالمين.

to MFM Muslim Community Radio. مستمعينا الكرام، إلى موجز للأنباء من توام FM.

245 حالة، وهو أعلى مستوى يسجل في البلاد منذ عام 91، غالبيتها في المجتمعات السكانية النائية. وقالت السلطات الصحية إن فحوص التشريح أكدت أن الدفتيريا كانت سبب وفاة رجل في مستشفى داروين في نيسان أبريل الماضي. وفي السياق، أكدت الحكومة أن حملات التطعيم المكثفة ساهمت في تراجع الإصابات الجديدة بعد إعطاء أكثر من 10,000 جرعة لقاح منذ آذار مارس. وصلت إلى أستراليا مجموعة جديدة تضم 19 امرأة وطفلا مرتبطين بتنظيم داعش، قادمين من مخيم الروج في شمال سوريا عبر رحلات من قطر. كما وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أنه جرى تفتيش أمتعتهم وفحص أجهزتهم من دون توقيف أي شخص أو توجيه اتهامات حتى الآن. وأبدى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إدانة شديدة لأي تعاطف مع داعش، مشددا على أن أي شخص يثبت تورطه في جرائم سيواجه بالقانون. وفي هذا السياق، أكد نشطاء دعم العائلات العائدة أن معظم الأطفال أبرياء داعين إلى توفير رعاية صحية ونفسية لهم بعد سنوات من العيش في المخيمات. تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط جهود وساطة تقودها قطر ودول عربية للتوصل إلى اتفاق يتعلق بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وفي هذا السياق، عاد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد بقر كاليباف إلى طهران بعد مشاورات في الدوحة، وصفتها مصادر إيرانية بأنها أحرزت تقدما في المباحثات مع واشنطن. على جبهة لبنان، تصاعد التوتر في جنوب لبنان مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية ومناطق في البقاع الغربي، حيث استشهد 14 شخصا وجرح آخرون في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء عملية برية أوسع في منطقة النبطي تجاوزت ما يعرف بالخط الأصفر. وقالت مصادر إسرائيلية إن الهدف من توسيع العمليات إبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية التابعين لحزب الله، فيما جرى استدعاء جنود احتياط لتعزيز النشاط العسكري في الجنوب. ويأتي ذلك بعد دعوات من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو إلى تصعيد الضربات ضد لبنان في أعقاب الهجمات بالمسيرات على الشمال الإسرائيلي. أسفرت ضربة بطائرة مسيرة نسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 14 شخصا في السودان، غالبيتهم من النساء، في سوق بلدة الطيني على الحدود السودانية التشادية. وقال ناجم من الهجوم إن المسيرة استهدفت تجمعا لنساء كنا يبيعن الطعام والشاي في السوق، فيما أكد مسؤول حكومي أن السلطات تواصل إحصاء الضحايا. وتقع مدينة الطينة في أقصى غرب دارفور، وقد شهدت هجمات متكررة خلال الأشهر الماضية في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع دائرة النزوح والمجاعة. أخيرا، بدأ حجاج بيت الله الحرام مع غروب شمس يوم عرفة النفير إلى مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والمبيت فيها قبل التوجه صباح يوم عيد الأضحى إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وأداء بقية المناسك. وأعلنت السعودية اكتمال تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة وفق خطط تنظيمية محكمة شملت تشغيل آلاف الحافلات وقطار المشاعر المقدسة. أعزائي المتابعين، هذا الموجز انتهى. بدوري أشكركم على المتابعة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة الإسلامية من سيدني، ومنا لكم نقول كل عام وأنتم بخير، ولحجاجنا حج مبرور وسعي مشكور.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
2: A 2MFM sponsor.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

That.

وبشر

حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو أم أف أم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا انصرنا على القوم الظالمين، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما.

العيد مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل لعود السرور بعوده، وجعل الله عز وجل في العيد صلاة، سواء كان عيد الفطر ولا عيد الأضحى. هذه الصلاة وردت في القرآن الكريم في صلاة الأضحى في قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وأراد الله عز وجل بذلك صلاة الأضحى والذبح. وأول عيد صلاه النبي عليه الصلاة والسلام هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يتركها بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهي ليست واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله عن الصلاة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فقال السائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا هي سنة مؤكدة قد واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل، أي هنالك قول آخر، بأنها فرض كفاية، يعني منهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال عن صلاة العيد إنها فرض كفاية، نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام، ولأنها يتوالى فيها التكبير، فأشبهت صلاة الجنازة. وأجمع علماء المسلمين على أنها ليست فرض عين، يعني الخلاف، بعضهم من قال هي سنة مؤكدة، وبعضهم من قال هي فرض كفاية، لكنها ليست فرض عين. ولا يجوز صيام يوم العيد سواء يوم الفطر أو يوم الأضحى. فصلاة العيد هذه من الشعائر العظيمة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها. والعيد في الإسلام هو شأنه عظيم، لأنه قرن بشعيرة دينية مهمة. عيد الفطر قرن بشهر رمضان المبارك، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى على تمامه، وإظهار الفرح والسرور فيه لأجل أننا أطعنا الله سبحانه وتعالى. وكذلك عيد الأضحى مقرون بهذه الأيام العظيمة وبالحج، هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فإذا الأعياد التي جعلت في ديننا هي من شعائر الإسلام، هي من شعائر الإسلام. كيف يوم الفطر؟ ماذا يسمى في السماوات بين الملائكة؟ يسمى بيوم الجائزة، ففيه يكون المسلمون قد خرجوا من أعظم شهور السنة، أنهوا فريضة الصيام، فكان ذلك جائزة لهم، والله عز وجل أعلم بمن أعتقت رقبته من النار. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الماضي كان يوجد يومان، هذا عند الجاهلية، كان في بكل سنة في يومين بيلعبوا فيهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا قال لهم؟ قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أبدل الله عز وجل هذه الأمة يومي اللعب واللهو بيومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. فنحن نعتبر هذه الأعياد هي من الأمور التي تعتبر من شعائر الإسلام، ونكتسب فيها الأجر والثواب. وعندنا يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع الذي يتكرر في كل أسبوع، وفيه أيضا أسرار عجيبة لمن استثمرها ولمن عرف قيمتها. فالله تبارك وتعالى أكرمنا
ومن علينا، فجعل هذه الأعياد وكأنها جوائز للمؤمنين. وخاصة عندما نسمع هذه التكبيرات على المآذن ومن الناس، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمات عظيمة جدا فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه تزيد في إيمان الإنسان، وخاصة عندما نأخذ أولادنا إلى الصلاة فيسمعون هذه التكبيرات وقلوبهم تتعلق بشعائر الدين، فهذا أمر عظيم ينبغي أن نحافظ عليه. وصلاة العيدين سنة مؤكدة كما قلنا، ولو لمنفرد أو مسافر أو حتى امرأة ولو صلت وحدها في بيتها، لكن الجماعة في صلاة العيد لا شك أنها أفضل، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، ويسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح اللي هو وقت صلاة الضحى، وتصير قضاء بالزوال أي بزوال شمس عن وسط السماء، يعني إذا دخل وقت الظهر خلص انتهى وقتها. ويكره أداء صلاة العيد قبل ذلك، قبل ارتفاع شمس قدر رمح، من صليها ركعتين كما هو معلوم، والأكمل أن يكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. يعني هذه التكبيرات تكون في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام، يكبر الإمام أو المصلي 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد أن يذكر تكبيرة القيام يكبر 5 تكبيرات قبل أن يشرع في قراءة القرآن، فإذا شرع في القرآن فلا يعود إلى التكبير، كأن نسي التكبيرات ثم شرع في القراءة خلاص لا يعود إلى التكبير والصلاة تصح. وتسن 2 خطبتان بعدها، الجمعة يخطب الإمام ثم يصلي، أما في العيد يصلي ثم بعد ذلك يخطب، وفيها من الشروط والأركان كما في الجمعة. ويسن أيضا للإمام إذا أراد أن يخطب أن يكبر قبل ابتداء الخطبة الأولى 9 تكبيرات وقبل البدء بالثانية 7 تكبيرات، إذن بالصلاة بالركعة الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام، وبالركعة الثانية 5 غير تكبيرة القيام، أما بالخطبة ف9 ب7 مش 7 ب5. هذه التكبيرات تفعل هكذا، تؤدى هكذا في الصلاة وكذلك في الخطبة. ويسن أن يأكل المرء قبل صلاة عيد الفطر، قبل أن يذهب إلى الصلاة يأكل شيئا. ويسن أن يمسك عن الأكل في صلاة عيد الأضحى إلى ما بعد الصلاة، العكس يعني بالفطر السنة أن تأكل شيئا ثم تذهب إلى الصلاة، يعني قبل الذهاب إلى الصلاة تكون قد أكلت شيئا، أما في الأضحى فالعكس تأكل بعد الصلاة. والحكمة في ذلك أن يمتاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل
أو تأخيره على حسب، يعني يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة لأنه كان طالع من إيه؟ من شهر الصوم. والأفضل أن يأكل تمرا، الأفضل أن يأكل تمرا. ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلي، يعني لأجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الأكل فيه حراما، بخلافه في إيه؟ في صلاة عيد الأضحى. والشرب كذلك هو كالأكل. ويسن أيضا أن يحيي المرء ليلة العيد، يحييها بالصلاة، يحييها بالذكر، يحييها بالدعاء. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث، ورد في الحديث: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا أسانيده ضعيفة، وقيل إنه موقوف، ولكن مع ذلك استحب الإحياء. ومعروف أن الحديث ولو كان ضعيفا إن لم يكن مكذوبا، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. والشافعي رضي الله عنه وأرضاه ذكر في كتابه الأم قال: بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فمن جملة هذه الليالي التي يستجاب فيها الدعاء ليلة الأضحى، ليلة عيد الأضحى. ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد بعد أداء صلاة الصبح، حتى يأخذ الإنسان مجلسه في المسجد أو في المكان الذي تقام فيه الصلاة. وأما الخطيب الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة. ويسن أن يكون خروجه للصلاة ماشيا لا راكبا، هذا الأفضل. طبعا كل واحد على حسب الظروف، أحيانا قد يكون ما في مسجد واحد حوالين بيته، أو عنده مشكلة صحية، لكن إن استطاع فالأفضل أن يخرج ماشيا. ويسن أيضا الغسل للعيدين كما تعرفون، هذا للفطر وللأضحى، حتى وإن لم يحضر الصلاة، لأنه يوم زينة ويدخل وقت الاغتسال بنصف الليل، والأحسن أن يغتسل بعد الفجر. ويسن أيضا أن يتزين بأحسن ثيابه ويتطيب، ويعني من حيث الثياب يلبس أنظف الثياب ويتزين في ثيابه، ومن حيث النظافة يعتني بأمر نظافته، وكذلك يعتني بكل الأمور التي ينبغي أن يظهرها، حتى يعني الطيب، الرائحة الحسنة، كل هذه الأمور هي مستحبة ينبغي على الإنسان أن يفعلها. هذه الصلاة هي من شعائر الإسلام، فلذلك ينبغي على المرء أن يحافظ عليها. وفي العيد ينبغي أيضا أن يتفقد أهله، وأن يزور أرحامه، وأن يعتني بهذه العبادة، لأن صلة الأرحام جعلت من العبادات العظيمة، كما أن قطيعة الرحم يعد من الكبائر، من الكبائر، فقاطع الرحم فاسق. فلذلك ينبغي على الإنسان ألا يقطع هذه الصلة لأقاربه وأرحامه، وإنما ينبغي عليه أن يتمسك بهذا الأمر. والذي يزور أرحامه في الأعياد ويشاركهم في أفراحهم، في أتراحهم، يعني لو اقتصر على العيد، بالأعياد بزور أرحامه، وأيضا إذا صار في فرح، صار في عزاء، شاركهم، وقف معهم، هذا لا يعد قاطعا لرحمه، لا يعد قاطعا لرحمه. لكن الذين يقطعون أرحامهم فهؤلاء ذنبهم كبير عند الله سبحانه وتعالى. وفي عندنا أمر مهم كمان، السؤال الذي يسأل كثيرا:
إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، هل تسقط صلاة الجمعة؟ فلا يلزمنا أن نصلي صلاة الجمعة لأنه صلينا العيد، فخلص هيك بتسقط صلاة الجمعة. الجواب: لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لأنه صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتمة. صلاة العيد سنة مؤكدة وصلاة الجمعة فريضة محتمة، والسنة لا تسقط الفريضة ولا تجزئ عنها. والله ماذا قال في القرآن في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما ما جاء في البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: يا أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، مراده العيد والجمعة، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. ولم ينكر عليه أحد. العالية الذين اللي ذكروا في قول سيدنا عثمان، العالية قرية في المدينة المنورة من جهة الشرق. فقال الشافعي: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى، مثل أهل العالية الذين حضروا من القرى، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد، لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد. وفي أهل القرى وجهان، هنا بفرع في وجهين، عمن صلى العيد بالنسبة لي هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هنا ذكرت أقوال، فقالوا إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، وهذا ذكر في كتاب المغني للحنابلة. وكذلك قالوا إذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز. فهذا عند الحنابلة يذكرون هذه المسألة، وكذلك يفصلون في من صلى العيد، وهذا يشمل المأموم للإمام. ولكن ذهب الشافعي إلى أن الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، لأن صلاة العيد سنة وصلاة الجمعة فريضة. فنقول اذهبوا لصلاة الجمعة، هذه الصلاة لا تأخذ وقتا طويلا، لذلك حافظوا عليها، ولو صليتم العيد اذهبوا لصلاة الجمعة. فالاحتياط في الدين يقتضي المحافظة على إيه؟ على الصلاتين في ذلك اليوم. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. يعني إذا ولو وجدنا قولا، لكن الجمهور ذهبوا إلى ما ذكرته بداية. فلذلك حافظوا عليها ولا تتركوا صلاة الجمعة، لا تتركوا صلاة الجمعة. أحيانا الإنسان يسمع إلى بعض الأقوال فيأخذ بالأسهل، لكن نقول خذ بالأحوط واعمل بالرخص. انتبهوا، خذ بالأحوط واعمل بالرخص. يعني مثل إيش الرخص؟ واحد مسافر بيجمع بيقصر مثلا، هذه رخصة خذ بها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي فرائضه. لكن في مثل هذه المسائل، يعني الأكثر من العلماء قالوا تبقى الجمعة عليه، لأن السنة لا تسقط الفريضة. ويوجد قول آخر: خذ بما ذهب إليه الأكثر فصلي صلاة الجمعة. وحتى الإنسان اللي بيصير بده يسأل أكثر وأكثر وأكثر وبده يبحبش ويدور، أخلص يعني صلي هالجمعة،
يا أخي صلي هالجمعة وخلص. بالنهاية فيها أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فكنا قد تكلمنا عن أمر صلة الأرحام، وصلة الأرحام كما قلنا هي من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، ولا ننتقي في زياراتنا لأرحامنا، وإنما نزور الأرحام الذين زارونا والأرحام الذين قطعونا. لأنه بأي عيلة بتلاقي مثلا في ناس من قرايبك من أرحامك، يا أخي هم بزوروكاش، أنت كل سنة بتظلك تروح تروح تروح تروح عم تستنى يجوا عندك، ما جوش. فكثير من الناس شو بيعمل؟ بيقول لك يا والله أنا عم بطبق المعاملة بالمثل، عم بطبق المعاملة بالمثل. هلأ هون ما بيزبط، هون بهالمسألة يعني ما بيزبط تعمل المعاملة بالمثل، بحيث انه والله انا يا عمي اللي بزورني بزوره، واللي بيقطعني بقطعه، اللي بيسأل عني بسأل عنه، واللي بيسألش عني بسألش عنه. بقول له انت عم بتزور ارحامك طاعة لله وتنفيذا لامر الله، أليس كذلك؟ الجواب بلى، انت تفعل ذلك لله، والله عز وجل أمرك بصلة الأرحام. هلأ مرات يمكن في موقف صاحب لإلك يعني قطعك، روح بطلت تزور مثلا، إذا شفته بتسلم عليه. احنا عم نحكي عن صلة رحم، وانا عم نحكي عن صلة رحم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. شوفوا الرسول ما اعتبروا هذا البني آدم واصل، يعتبر واصل للرحم. مين هو؟ اللي عم بنقي تنقاي، اللي بزور اللي بزوره بيقطع اللي بيقطعه. ليس الواصل بالمكافئ، شو يعني المكافئ؟ مكافئ يعني واحدة بواحدة، بتزورني بزورك، بتحك لي بحك لك. قال له فاللي بيقطعني بقطعه، واللي بزورني بزور. لا، بمبدأ الصلة أنا طاعة لله أزور من زارني وأزور من قطعني، وهذا ثوابه عند الله أعظم. تعرفوا ليه؟ لأنه فيها كسر للنفوس، طاعة لله سبحانه وتعالى. لأنه طبيعي أنك تشعر بهذا الشعور، يا أخي طيب ليه ما بزورني يا أخي؟ طب أنا كل مرة بروح عنده بروح عنده بروح بيجيش. فأنت هنا كسرت نفسك وذهبت وزرت هذا الرحم، لأنك تريد الثواب من الله ولا تريد أن تعصي ربك. قديش كبيرة، قديش كبيرة. فامشي على هذا المبدأ، لأن هذا ما أوصى به الدين، هذا ما دلنا عليه الرسول، هذا ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، من وصل رحمه إذا قطعت. مرات بيكون في مشاكل خلافات عائلية، فمنحطها على جنب ومنروح منزور. ترى هون الشيطان بيشتغل شغله، بيشتغل شغله إنه اوعى تزور فلان وكذا، وهاي الزيارة حيعتبرها إنه ضعف، وراح يفكر إنه والله شفت كيف، انه لولا ما هم الغلطانين كان ما يجوا لعنا وعلى بابنا. هذا دليل على انهم غلطان، بديش انا ياخذ فكره عني زي هيك، فبديش ازوره. الشيطان عم يشتغل فيك. كيف الواحد بيقطع وساوس الشيطان؟ بان يلتزم بحكم الله. الله اوجب علي ذلك ام لا؟ الجواب ان الله اوجب ذلك عليك، فلا تلتفت بعدها الى وساوس الشيطان، واطع ربك واذهب لزيارتهم. بعدين شو ما قال يقول، انت ليش رايح؟ شو نيتك؟ مدام نيتك لله، ولا تسأل بشو اخذ فكرة، شو عمل، مدام انت عملت الصح يا اخي واخذ فكرة عنك، واخذ فكرة عنك. احنا مرات قاعدين منجلد انفسنا، ومنفري بحالنا، ومندمر حالنا
على إيش رح يقولوا عنا. ما تجعل هذا هم لإلك أبدا، إنه الناس ما تفري بحالك وإنت بتفكر إيش الناس ده تأخذ فكرة. إنت أعمل الصح وما عليك. تعرفوا اللي بيتخذ هذا مبدأ لإله، وأنا هدفي إرضاء الله، أنا أفعل ما يرضي ربي علي. اللي بيمشي على هذا المبدأ بيبطل عنده هاي الشغلة اللي الناس بتفكر فيها، إنه الناس شو حتحكي، ولا بيصير فارق عنده أبدا. فهو بيرتاح لأنه عود نفسه على هذا. لأنه اليوم كثير من الناس عم تعمل شغلات كثير بحياتها وبترهق أنفسها بس كرمال الناس شو بدها تحكي. يا أخي ولو حكت، هل يضرك عند الله إذا تكلموا عليك؟ أساءوا بك الظن، ظنوا بك الظنون. يا أخي شو فارق عندك وظنوا فيك؟ ما بدي يظنوا في أنت. المهم أن يرضى الله عنك. بعد هيك فلان سخط عليك، فلان ما رضي عنك، فلان ما طاقك، شو فارق عندك؟ إذا كان أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى، شو حتفرق عندك إنه فلان أخذ عنك فكرة بكذا وكذا؟ أحيانا أنت بتعمل الصح والناس بتنتقدك، تفعل ما أوجبه الله عليك والناس ينتقدونك. بتعرف إنه مرات في صلة الأرحام اللي هي واجبة بيصير يقول شو جابوا هذا، كيف يجي زورنا يعني ببيتنا؟ طيب لأنكم رحم ما بتقبلوا. ليه؟ لأنه تعودوا إنه ما حدش يجي. إحنا كل شوي عم نقترب من هذا الخطر اللي هو ما حدش بيعرف الثاني. خلص عم تتفكفك العلاقات. الجيران بيعرفوش بعض، إلو 10 و15 و20 سنة. أيام زمان كان الجيران بفصل لك يا تفصيل، هلأ إذا واحد بده يجي يسأل بيعرف شو بده يجاوب. شو الجار الفلاني؟ بعرفش والله، أنا يعني سمعت يمكن اسمه بس. ومرة التقيت معاه هيك مصادفة، صباح الخير صباح النور، بس ما في علاقات. وامتد ذلك إلى الأقارب. فصار الجيل الجديد يبطل يعرف قرايبه لأنه ما بزوروا بعض. مو إذا الكبار ما زاروا بعض، الصغار ما حيعرف إنه هذا ابن عمه وهذا ابن كذا وهذا ابن كذا. وتخيلوا لما يكبروا الصغار ويموتوا الكبار، ولا صغار كانوا يروحوا مع أهلهم يزوروا ولا تعرفوا عليهم، فكبروا لا هذول بيعرف هذول ولا هذول بيعرف هذول. يعني يمكن تطاوشوا بالشارع ويضربوا بعض وهم إيش؟ وهم قرابتهم كبيرة وهم مش عارفين. هذا يؤدي إلى التفكك، وقد حصل. إلا يعني لسه في ناس محافظين، لكن الصورة العامة عم تتلاشى بصراحة، عم بتقل كثير موضوع صلة الأرحام. وغير هيك صاروا يستغربوا منك إنه أنت رايح تزورهم، صاروا يستغربوا بعض الناس. ما عم بقول الكل أكيد، لكن بعض الناس صاروا يستغربوا لأنه مش متعودين حدا يجي عندهم. هيك صار الموضوع، مش متعودين حدا يجي عندهم. فينبغي علينا نحن أن نحافظ على هذه الفريضة حتى ما نكون فساق. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إحنا ما بدنا نقطع أرحامنا، ما بدنا نكون من هؤلاء الذين تركوا صلة الرحم. وصلة الرحم فيها أسرار عجيبة، من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بتحب ينزاد ينسأ لك في أجلك، يعني يمد لك في عمرك، ويبسط لك في رزقك، يجيك رزق من أسباب الرزق والعمر طبعا بتقدير الله سبحانه وتعالى، اللي هو شو؟ صلة الأرحام. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وجزاكم ربي كل خير في الدنيا والآخرة، وأكرمكم
وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان، وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها، فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
2: A2M FM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked.

0: difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، وهو عيد الأضحى المبارك، وقد حرم الله عز وجل الصيام في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين، وكذلك أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى المبارك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه مسلم. وفي صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك تعم الفرحة والسرور قلوب المسلمين، ويتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رمي الجمار في منى حكمة عظيمة، ففيه يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه نبي الله إبراهيم عليه السلام بالحصى إهانة له. فنحن معاشر المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. إخوة الإيمان، إن عيد الأضحى المبارك يحمل بين طياته معاني سامية، والأضاحي التي يذبحها المسلمون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى تحمل ذكرى عظيمة. إنه يذكرنا بنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل، وكيف فدي بذبح عظيم. وتفاصيل هذه الحادثة أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان قد آتاه الله تعالى الحجة على قومه وجعله نبيا ورسولا، وقد كان منذ نشأته يعبد الله تعالى وحده، فلم يعبد كوكبا ولا شمسا ولا قمرا ولا صنما قط كما كان يفعل قومه. وعندما دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام والكواكب، كذبه قومه بعد أن رأوا منه المعجزات الدالة على صدقه، ثم أرادوا قتله بإحراقه بنار عظيمة، فنجاه الله تعالى من كيدهم. ثم هاجر عليه السلام يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وطلب من ربه عز وجل أن يرزقه أولادا صالحين، فرزقه الله تعالى إسماعيل وإسحاق. ولما كبر ابنه إسماعيل وصار يرافق أباه ويمشي معه، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى.
فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن عزم على تصديق وتحقيق هذه الرؤيا كما أمره الله تعالى. يقول أهل العلم بالسير: ولما أراد إبراهيم الخليل عليه السلام ذبح ولده إسماعيل قال له: انطلق نقرب قربانا إلى الله عز وجل. فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق مع ابنه إسماعيل حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له إسماعيل: يا أبتي أين قربانك؟ فقال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له إسماعيل وكله ثقة وتوكل على الله: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي ويقول له: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تؤثر شيئا، وقيل انقلبت. فقال له إسماعيل: ما لك؟ قال: انقلبت. فقال له إسماعيل: اطعن بها طعنا. فلما طعن بها لم تقطع شيئا، ولأن الله عز وجل ما شاء لها أن تقطع، ولأن كل شيء في هذا العالم يحدث بمشيئة الله تعالى، فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. وناداه الملك بأمر الله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت ما أمرت، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا جبريل الأمين معه كبش أملح عظيم، قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله تعالى خلص إسماعيل من الذبح بأن جعل فداء له كبشا جاءه به جبريل عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. اعلموا أيها الأحبة أن الله تعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن الخصال الحميدة الطيبة التي حث عليها دين الإسلام الصدقة بالمال الذي هو حلال ابتغاء مرضات الله عز وجل. والتصدق أيها الأحبة هو من صفات المؤمنين الكاملين الذين يعرفون على يقين هم أن ما عند الله باق وما عند العبد يفنى. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت توزع شاة في سبيل الله، فقال: ما بقي منها؟ فقالت عائشة: ذهبت كلها وبقي كتفها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها. رواه الترمذي. وذلك لأن ثوابها باق لا يضيع عند الله عز وجل. والتصدق والسخاء وبذل المال هو من أخلاق النبيين والأولياء والصالحين. فقد روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أنه أتى بكل ماله، أي عدا النفقة الواجبة، ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، حب الله وحب الرسول، طاعة الله وطاعة الرسول. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه بذل نصف ماله في سبيل الله. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة حين كان المسلمون بحاجة لذلك. علي رضي الله عنه بذل الكثير الكثير من ماله في سبيل الله. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ينزل ملكان من الملائكة، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فليتصدق الإنسان، فإن صدقة السر تقي مصارع السوء، كما قال نبينا الأكرم فيما رواه الحافظ السيوطي. وروي أن امرأة كانت تحمل الطعام لزوجها، فبينما هي في الطريق جاء فقير فسألها الصدقة فأعطته لقمة، ثم تابعت سيرها مع ابنها، وبينما هي تسير جاء سبع فأخذ الولد بفمه يريد أكله، فرأت يدا ضربت السبع فألقى الولد من فمه، وسمعت هاتفا يقول دون أن ترى شخصا: جوزيت لقمة بلقمة. لماذا يبخل الإنسان بهذا المال الذي رزقه الله تعالى إياه؟ إنما يبخل إن بخل على نفسه. وكم من صدقة شفى الله تعالى ببركتها مريضا وفرج كربة عن هذا المسلم الذي يتصدق لله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى البقيع وهي جبانة المسلمين بالمدينة المنورة، فقال: يا أهل القبور، أخبار ما عندنا أن دياركم قد سكنت، وأن نساءكم قد تزوجن، أي من بعدكم، فقال هاتف من القبور: يا عمر، أخبار ما عندنا أن ما قدمناه فقد وجدناه، وما خلفناه فقد خسرناه. أنفق أخي ولا تخشى الفقر، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لبلال الحبشي رضي الله عنه: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. رواه أبو داود. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتصدقين، اللهم اجعلنا من الصابرين.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، وهو عيد الأضحى المبارك، وقد حرم الله عز وجل الصيام في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين، وكذلك أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى المبارك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه مسلم. وفي صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك تعم الفرحة والسرور قلوب المسلمين، ويتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رمي الجمار في منى حكمة عظيمة، ففيه يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه نبي الله إبراهيم عليه السلام بالحصى إهانة له. فنحن معاشر المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. إخوة الإيمان، إن عيد الأضحى المبارك يحمل بين طياته معاني سامية، والأضاحي التي يذبحها المسلمون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى تحمل ذكرى عظيمة. إنه يذكرنا بنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل، وكيف فدي بذبح عظيم. وتفاصيل هذه الحادثة أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان قد آتاه الله تعالى الحجة على قومه وجعله نبيا ورسولا، وقد كان منذ نشأته يعبد الله تعالى وحده، فلم يعبد كوكبا ولا شمسا ولا قمرا ولا صنما قط كما كان يفعل قومه. وعندما دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام والكواكب، كذبه قومه بعد أن رأوا منه المعجزات الدالة على صدقه، ثم أرادوا قتله بإحراقه بنار عظيمة، فنجاه الله تعالى من كيدهم. ثم هاجر عليه السلام يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وطلب من ربه عز وجل أن يرزقه أولادا صالحين، فرزقه الله تعالى إسماعيل وإسحاق. ولما كبر ابنه إسماعيل وصار يرافق أباه ويمشي معه، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن عزم على تصديق وتحقيق هذه الرؤيا كما أمره الله تعالى. يقول أهل العلم بالسير: ولما أراد إبراهيم الخليل عليه السلام ذبح ولده إسماعيل قال له: انطلق نقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق مع ابنه إسماعيل، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له إسماعيل: يا أبت أين قربانك؟ فقال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له إسماعيل وكله ثقة وتوكل على الله: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي ويقول له: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تؤثر شيئا، وقيل انقلبت، فقال له إسماعيل: ما لك؟ قال: انقلبت. فقال له إسماعيل: اطعن بها طعنا. فلما طعن بها لم تقطع شيئا، ولأن الله عز وجل ما شاء لها أن تقطع، ولأن كل شيء في هذا العالم يحدث بمشيئة الله تعالى، فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. وناداه الملك بأمر الله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت ما أمرت، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا جبريل الأمين معه كبش أملح عظيم، قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله تعالى خلص إسماعيل من الذبح بأن جعل فداء له كبشا جاءه به جبريل عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938. تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا واقبلنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد، أحبابنا الكرام، نتكلم اليوم في بعض السنن التي تستحب في يوم العيد، ونتكلم كذلك عن صلاة العيد. صلاة العيد هي سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العيد، أي صلاة عيد الفطر، قبل أن يصلي عيد الأضحى عليه الصلاة والسلام. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين توفي بعدها. وأول صلاة عيد صلاها عليه الصلاة والسلام هي صلاة عيد الفطر، وتشرع هذه الصلاة جماعة وللمنفرد، لكن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فإن صلاها جماعة صحت منه، وإن صلاها منفردا صحت منه. وكذلك تشرع للمرأة والمسافر والعبد، المرأة كذلك يسن لها أن تصلي صلاة العيد، وكذلك العبد المملوك الذي هو ليس حرا، وكذلك المسافر وإن كان في البلد الذي يمكث فيه أقل من 4 أيام صحاح، لكنه إن أدرك صلاة العيد فيسن له أن يصلي صلاة العيد. ووقت هذه الصلاة بين طلوع الشمس وزوالها، بين طلوع الشمس وزوالها، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، يعني بعد الشروق بنحو 1/3 ساعة، 20 دقيقة تقريبا، يبدأ وقت الصلاة ويستمر إلى ما قبل الزوال. فإن زالت الشمس انتهى وقت هذه الصلاة، صلاة العيد. وهي ركعتان يحرم بها، أي يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الافتتاح أو دعاء التوجه. دعاء الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وأما دعاء التوجه فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بدعاء التوجه أو الافتتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات، يقف بين كل 2 كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد ويحسن، أن يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، بين كل تكبيرتين. ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن أن يقرأ سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، أو يقرأ سورة الأعلى،
يسن له أن يقرأ سورة الأعلى. ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام عندما يقوم للركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات بين كل 2 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يبدأ بقراءة الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن له أن يقرأ سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يقرأ سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، إلى آخرها. ثم يكمل صلاته إلى أن يسلم التسليمة الأولى والثانية، ويسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي التي في الجمعة. يعني في كل خطبة لابد له من أن يأتي بالأركان. وما هي أركان الخطبتين؟ حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، وآية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. هذه أركان الخطبتين، وهي هذه الأركان كذلك أركان خطبتي صلاة العيد. يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، يعني في كل خطبة. في الخطبة الأولى يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى، وفي الخطبة الثانية كذلك يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى. وآية مفهمة في إحداهما، يعني إما في الخطبة الأولى وإما في الخطبة الثانية يذكر آية مفهمة، كقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. هذه آية مفهمة. لكن هناك آية في سورة المدثر: ثم نظر. هذه الآية هي من القرآن لكن ليست آية مفهمة، فلا يكفي أن يذكر هذه الآية التي هي غير مفهمة. وكذلك الدعاء للمؤمنين في الثانية، في الخطبة الثانية يدعو للمؤمنين: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغفر للمؤمنين، اللهم أصلح ذات بينهم. كل هذا يجزئ من الأدعية التي تجزئ في الخطبة، سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة عيد الفطر أو خطبة عيد الأضحى. يفتتح الخطبة الأولى ب9 تكبيرات. لما يبدأ يفتتح الخطبة ب9 تكبيرات، وفي الخطبة الثانية يفتتح ب7 تكبيرات. أما في الصلاة لما يكبر في أول ركعة بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الافتتاح أو التوجه، كم تكبيرة يكبر قبل قراءة الفاتحة؟ 7 تكبيرات. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام كم تكبيرة؟ 5 تكبيرات. أما بالنسبة للخطبة، الخطيب بس يخطب على المنبر، يفتتح الخطبة الأولى ب9 تكبيرات ويفتتح الخطبة الثانية ب7 تكبيرات. وهذه التكبيرات ليست واجبة، فلو ترك التكبير في الخطبة وترك التكبير في الصلاة صحت الصلاة منه وصحت الخطبة، لكن إن فاتته فلا يعود إليها. إن فاتته فلا يعود إليها. مثلا عم يصلي صلاة العيد، كبر تكبيرة الإحرام ثم بدأ بقراءة الفاتحة، نسي التكبيرات، هل يقطع قراءة الفاتحة ويعود إلى التكبيرات؟ الجواب لا، يكمل. وكذا في الركعة الثانية، قام فنسي أن يكبر فبدأ بقراءة الفاتحة،
فهنا لا يقطع قراءة الفاتحة لأجل التكبيرات. كذلك الخطيب الذي يخطب على المنبر في يوم العيد لو نسي التكبيرات صحت الخطبة منه، لكن لابد له من أن يأتي بالأركان، أركان الخطبتين كما بينا لكم. ويسن التبكير لصلاة العيد إلا للإمام، الإمام يتأخر، أما غير الإمام يسن له أن يبكر لصلاة العيد. ولا تنسوا أن أفضل وقت تدفع فيه زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد من يوم العيد، هذا أفضل وقت تدفع فيه زكاة الفطر، هذا اسمه وقت فضيلة، أن تخرج الزكاة في هذا الوقت، يعني يوم العيد قبل صلاة العيد تخرج زكاة الفطر، وإذا أخرجت الزكاة بعد صلاة العيد من غير عذر مكروه. وأما إن أخرت الزكاة إلى أن غربت شمس يوم العيد من غير عذر فهذا حرام. عم نحكي هون بالعذر الشرعي المقبول، مثلا لم يجد في بلده من المستحقين، لم يجد أحد من الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، فانتظر لوصول شخص من هؤلاء الأصناف حتى يعطيه الزكاة، هذا عذر شرعي. أما إذا أخر فقط هكذا من غير عذر شرعي إلى أن غربت شمس يوم العيد فقد عصى الله تعالى، أما إذا أخرجها بعد صلاة العيد من غير عذر فهذا مكروه. لما منقول مكروه أنتم بتعرفوا أنه من فعل المكروه لا يكون له في ذلك العمل ثواب، أو قد يؤثر على الثواب، أو قد يؤثر على الثواب. ويندب الغسل في يوم العيد ويدخل وقته بمنتصف الليل. شو هو منتصف الليل يا أحبابنا؟ الوقت الذي ما بين المغرب والفجر، هذا الوقت يقسم إلى قسمين، منتصف الليل يكون منتصف ما بين المغرب وما بين الفجر. اليوم بالأيام أي ساعة المغرب؟ 5، وأي ساعة الفجر؟ 5:30. إذن الوقت كلياته قديش بيكون؟ 12 ساعة ونص، نصهم 6 ساعات وربع. إذن بتزيد على وقت المغرب اللي هو الساعة 5 6 ساعات وربع، قديش بيصير المجموع؟ 5 و6 11 وربع، بيكون 11 ربع اليوم في هذا الوقت منتصف الليل. فيدخل وقت الغسل بمنتصف الليل، الأحسن فعله بعد الفجر، لكن لو اغتسلت هذه الليلة اللي هي ليلة عيد الفطر، اغتسلت من بعد الساعة 11 وربع ليلا تكون أدركت السنة تغتسل. ويسن لك أن تقلل من الماء أثناء الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بصاع، اغتسل بصاع، وكم هو الصاع؟ 4 أمداد، والمد هذا هو ملء الكفين المعتدلتين، 4 من هون شو اسمهن؟ صاع. النبي اغتسل بهذا القدر بصاع، واغتسل بأكثر من ذلك، اغتسل 5 مكاكيك. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يسرف في الماء، في ماء الغسل يغتسل، وهناك سنن يأتي بها أثناء الغسل، مثلا يبدأ بإفاضة الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن ما أقبل، ثم على الشق الأيمن ما أدبر، ثم على الشق الأيسر ما أقبل، ثم على الشق الأيسر ما أدبر، سنن. وكذلك يسمي بسم الله، وذلك قبل كشف العورة. أما إذا كان في المكان اللي عم يغتسل فيه في خلاء، يوجد خلاء في مغتسل وفي خلاء، فهنا حتى يخرج من الكراهة، لأن ذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه،
حتى هو ما يترك البسملة، ما يترك التسمية أثناء الغسل، وحتى لا يذكر ربه عز وجل باللسان في بيت الخلاء حتى لا يقع في كراهة، لو أخذ شيئا من الماء إلى الخارج فيبدأ بسم الله، يسمي الله تعالى وهو خارج بيت الخلاء، خارج مكان اللي بده يغتسل فيه، وينوي الاغتسال، ثم يدخل ويكمل بقية الغسل. هيك بيكون أتى بالتسمية أثناء الغسل، لأن ترك التسمية في الغسل مكروه، اللي بيترك التسمية مكروه، والمكروه قلنا يؤثر على الثواب، فنحن بدنا إن شاء الله نحصل الأجر كاملا. ثم يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، هذا قبل كشف العورة، لأنه إن قال ذلك الجن لا يرون عورته، يصير له ستر عن أعين الجن. إن سمى الله تعالى بقوله بسم الله الذي لا إله إلا هو، فإن قالها ستر عن أعين الجن، الجن لا يرون عورته. أما بالنسبة للصلاة فعلها في المسجد أفضل، وقيل بالصحراء إلا لعذر، هكذا ورد. ويستحب له أن يذهب في طريق وأن يرجع في أخرى، يعني الطريق التي يسلكها إلى المسجد غير الطريق التي يسلكها إلى البيت، يأتي إلى المسجد من طريق ويعود إلى البيت من طريق أخرى، هذا هو المستحب. ويستحب له أن يأكل في عيد الفطر قبل ذهابه إلى الصلاة، والأولى أن يأكل شيئا من التمر وترا، يعني 3 حبات تمر مثلا أو 5 حبات تمر أو حبة واحدة، العدد بيكون وتر، هذا المستحب. لو أكل شيء غير التمر لا يحرم، لأن هذا العيد عيد الفطر، ولا يجوز صومه، صوم عيد الفطر محرم، كمان صوم عيد الأضحى محرم، وهذان عيدان للمسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. كذلك يسن تقليم الظفر، قص الأظافر في يوم العيد، هذا يسن. كذلك يسن نتف الإبط وحلق العانة، الشعر الذي يكون حول الفرج، وكل ذلك من السنن التي ندبنا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. نعيد الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. خلينا نعيد الحديث كلنا للفائدة والبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. ما معنى 5 من الفطرة؟ أي من السنة، وهذه السنة من سنن الأنبياء عليهم السلام. الختان معروف ما يسمى بالعامية الطهور،
أن يختتن الإنسان، هذا من السنة. وأول من اختتن هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم الأمر الثاني الاستحداد، وهو حلق العانة، يعني الشعر الذي يكون حول الفرج، هذا يسمى الاستحداد، وهذا يسن للرجال والنساء. كذلك نتف الإبط يزيل الشعر لتحت إبطه، هذا يسن للرجال وللنساء، هذا من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وندبنا إلى فعلها. كذلك يا أحبابنا تقليم الأظفار، قص الظفر، وكذلك قص الشارب، وهذه الأمور غير الختان تكون في ضمن 40 يوما، يعني قبل ما يخلصوا 40 يوم بتكون أنت فعلت هذه الأمور، قلمت الظفر وعملت الاستحداد، كذلك نتف الإبط، ضمن 40 يوم. مكروه أن تؤجل إلى ما بعد 40 يوم، يعني ما بيمر عليك 40 يوم إلا وقد أتيت بهذه السنن، كل هذه السنن، فمن لم يأتي بها يؤثر على الثواب، يؤثر على الثواب، على ثواب الطهارة وعلى ثواب الصلاة، عرفنا كيف؟ فمهم جدا الإنسان يلتزم بهذه السنن، ليس فقط في أثناء العيد، بالعيد وبغير العيد يواظب على مدار السنة على هذه السنن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام أحمد أخرج والترمذي مرفوعا بلفظ 4 من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام: الختان والتعطر والسواك والنكاح، أي الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة سواء تطيب أم لم يتطيب، لكن النبي ماذا قال في الحديث الآخر؟ 3 لا ترد: الوسائد والدهن، أي الطيب، والحليب. هذه 3 لا ترد، يعني إذا أحد أعطاك وسادة، يعني كيف نحن منقول بالعامية مسند حتى تسند ظهرك عليه، لا ترد، ما تقول له ما بدي، خذها. كذلك الطيب، إذا أعطاك الطيب بده يحط لك عطر، كمان لا ترد الطيب. وكذلك اللبن، يعني هو الحليب، كمان هذه من الأشياء التي لا ترد، التي لا ترد. منه معناتها أنه إذا أنت رفضت تأخذ الوسادة أو رفضت تأخذ حليب أو رفضت تأخذ الطيب بيكون وقعت في معصية؟ لا، إنما المراد أنه خلاف الأولى، هذا أن ترد الوسادة أو اللبن الحليب أو الطيب، هذا خلاف الأولى، الأولى أن تقبل هذه الأشياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نتف الإبط معروف، وكذلك تقليم الأظفار معروف، وقص الشارب. وكذلك يستحب أن يمشي بسكينة وبخشوع نحو المسجد، والأولى أن يذهب ماشياً، الأولى أن يذهب ماشياً، هذا هو المستحب، لكن لو كان راكباً جاز ذلك، لا سيما في هذه البلاد في مسافات طويلة، فلو ركب السيارة مثلاً لا بأس في ذلك، لكن هو المستحب أن يمشي إن كان بيته قريباً مثلاً إلى المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نحن اليوم حرمنا هذا الأجر، من منا يمشي في الظلم إلى المساجد؟ اليوم الأرض منورة، يعني الطرقات
وعندك كمان بالسيارة بتركبها في إضاءة إلى آخره. فهذا الثواب حرمنا منه اليوم. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قصة الرجل الأعمى بتعرفوها، لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. يعني ما إجا لعند النبي عم بيقول له ليس لي قائد يأخذني إلى العمل، إنما هو الشيء عم يتحسر عليه أنه يجد مشقة في الوصول إلى المسجد. عم بيقول له: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فادعوا الله لي. فقال له: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. فقال: ادعوا الله لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضة فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. كان رجل من الصحابة اسمه عثمان بن حنيف جالس لما دخل الرجل الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيره كمان كانوا موجودين. فشو بيقول سيدنا عثمان بن حنيف؟ فوالله، عم يحلف بالله، ما تفرقنا، بعدنا موجودين بنفس المجلس، ولا طال بنا المجلس، ما أخذ وقت طويل حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. هذا الرجل الأعمى اللي كان هو أعمى فقد بصره، لكن بدعائه الله تعالى استجاب دعاءه وكشف عنه ما به من الضر، ارتد بصيرة. سبحان الله. النبي ماذا علمه؟ أن يتوسل به إلى الله تعالى. قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي. كلمة يا محمد، الصحابة الكرام نهوا أن يخاطبوا رسول الله بيا محمد، إنما كانوا يقولون له يا رسول الله. فدل هذا الحديث على أن هذا الإنسان الأعمى لما قال يا محمد لم يكن في حضرته صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف؟ ما كان في حضرته، إنما كان بعيدا عنه، فلذلك قال يا محمد. وقول يا محمد ليس شركا كما يظن بعض الناس. النبي علم هذا الرجل الأعمى ما يقول، ومن جملة الأشياء التي قالها يا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث رد على أولئك المشوشين الذين يحرمون على المسلمين قول يا محمد. ويسن التكبير بغروب الشمس في ليلة العيد، عيد الفطر أم عيد الأضحى، يعني اليوم عندما تغرب الشمس، لأنه اليوم آخر يوم من أيام رمضان، عندما تغرب الشمس فيسن لك أن تكبر. وهذا الأمر، يعني هذه السنة التكبير، تكون في المنازل وفي الطرقات وفي المساجد التكبير، ويستمر التكبير إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. لما يدخل الإمام بصلاة العيد عيد الفطر ينتهي وقت التكبير. بعد صلاة العيد في عيد الفطر لا يسن التكبير، فقط عندما يدخل الإمام بصلاة العيد. لما يتحرم يحرم يدخل بتكبيرة الإحرام في صلاة العيد، هنا يقف وقت التكبير، ما بيعود في تكبير بعد ذلك. أما بعيد الأضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق. يعني عيد الأضحى هو يوم واحد بس، العاشر من ذي الحجة، الأيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، بتبقى بتكبر فيهن لأيام التشريق إلى آخر أيام التشريق. يعني لما بتغيب الشمس آخر أيام التشريق بينتهي وقت التكبير. أما بالنسبة لعيد الفطر ماذا يفعل؟
يبقى يكبر إلى أن يدخل الإمام بتكبيرة الإحرام من صلاة العيد. فمن لم يصلي صلاة العيد لم يكن عليه معصية، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، يعني ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من قبيل الفرض العيني أنه من لم يصلها عصى الله، ليس هكذا هو الحكم، إنما من تركها فاته خير، من تركها فاته خير. هذه بعض الأشياء التي تستحب، هذه بعض الأشياء التي تستحب في يوم العيد. يبقى أمر وهو صلة الرحم. صلة الرحم واجبة، والأرحام هم الأقارب من ناحية الأم ومن ناحية الأب، كالأعمام والعمات وأولادهم، وكالأخوال والخالات وأولادهم، كل هولي اسم أرحام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله تعالى في أرحامكم أن تقطعوها، وتحصل القطيعة بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم بلا عذر، يعني ليس فقط يا أحبابنا أنه يجب عليك أن تتكلم أو أن تصل أرحامك فقط بالمقال، إنما الشرع يقول إن كنت غنيا وكان لك من الأرحام من هو فقير يجب عليك أن تحسن إليه بالمال، ما بس أنه بتسلم عليه كيفك يا ابن العم، هو فقير وانت غني ولا تحسن إليه بالمال، هذا لا يكفي، لابد أن تحسن إليه بالمال، وهذا يدخل في باب صلة الرحم، ليس فقط بالكلام أو عم تبعت له سلام، إنما فقط هذا، وكذلك إضافة إلى ذلك الإحسان بيكون بالمال إن كنت أنت غنيا مقتدرا على ذلك. ويكون كذلك قطيعة الرحم بترك الزيارة بلا عذر، كذلك ترك زيارته بغير عذر. أما إن كان يسكن في بلد بعيد عنك، أنت ساكن بأستراليا وهو يسكن في أمريكا مثلا، ليس فرضا عينيا عليك أن تذهب لزيارته كل سنة في أمريكا، منه فرض عليك أن تذهب، لكن تصله. واليوم الأمر الوصال ما بين الأرحام صار سهل جدا بوجود وسائل التواصل. ما هو العذر؟ العذر كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال، مثلا واحد كان مقتدر من حيث الناحية المالية، بعدين خسر مصرياته، ما عاد قادر على أن يحسن إلى أرحامه بالمال، هذا بيكون له عذر. أو كان يجد المال لكن كان هو يحتاجه لنفسه ولنفقة عياله ومن يعول. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله. أنت بتزورهم هن ما بيزوروك، أنت لك ثواب عظيم بزيارتك لهم. وهنا يتأكد معنى الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ بيزورك وبتزوره، هيدي شو اسمها؟ مكافأة. أما إذا كان أنت بتزوره وما بيزورك، هذا هو الوصل، هذا هو الأولى. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. هذا بإيجاز أحبابنا عن الأشياء التي تستحب في يوم العيد، والأشياء التي تجب تتأكد يعني في يوم العيد، مثل صلة الرحم، لأنه في وقت الأفراح ووقت الأتراح تتأكد الصلة هنا. ففي العيد لما بيكون قريبك لا يصلك
بيصير عندك وحشة. أنا ما كأنه حدا بيعرفني، لا ابن عمي بيتصل فيني ولا ابن خالي ولا غيرهن. فهذا يحصل يعني بين كثير من الناس اليوم في هذه الأيام، بيصير في وحشة. فيتأكد عليك أن تصل الأرحام في يوم العيد، كذلك في زمن الأتراح عزوات وغيرها كمان هون يتأكد أن تصل الأرحام في هذه المناسبات. وصلة الرحم منا فرضية كل يوم كل يوم، أنه تروح عند ابن عمك وابن خالك إلى آخره، ليس كل يوم، إنما بشكل لا تشعرهم بأنه يوجد بينك وبينهم تجاف. مثلا بتصير مناسبات أعياد أفراح وأتراح، لا بيشوفوك ولا بتشوفهم، لا بيتصلوا فيك ولا بتتصل فيهم. بتمر السنوات ولا بيحكي مع عمته ولا بيحكي مع خالته ولا بيحكي مع أقارب له من الأرحام، أولاد العم أو العمة أو الخال أو الخالة. هذا ذنب كبير الذي يترك الرحم إلا لعذر شرعي. أما غير المؤمن فليس له الصلة، غير المؤمن ليس له الصلة. مثلا إنسان دخل في الإسلام من جديد وأرحامه من غير المؤمنين، فلا يجب عليه أن يصلهم، لا يجب عليه أن يصلهم. أما بالنسبة للأم وللأب فالله تعالى أكد على برهما. أما ما يقوله البعض أنه بدك تطيع

0: الأب المؤمن أو الأم المؤمنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مرة في الحج فرأى رجلا يحمل أمه على ظهره وقال له: يا عبد الله، حججت وأمي على ظهري، أتيت بها من بلاد كذا وكذا، بلاد بعيدة، حملها كل الطريق على ظهره وطاف بها، فقال: أتراني وفيتها حقها؟ فقال له عبد الله: ولا بطلقة، أي ولا بطلقة من آلام الولادة. فكم هو مهم أن يبر الإنسان أمه أو أباه، وإذا كانا من الأموات فلا ينسى برهما بأن يوصل إليهما الثواب كقراءة القرآن والتصدق عن روحهما، كل ذلك ينتفع منه الميت المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، العمل التكليفي يعني، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا الذي ينفع الإنسان وهو في قبره أن يكون له ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى يجعلنا من هؤلاء. أما زيارة القبور فتجوز في العيد وفي غيره، تجوز في العيد وفي غيره للرجال وللنساء، وهذا ظاهر الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لأنه في وقت من الأوقات نهوا، منعوا من زيارة القبور، ولما قوي الإيمان في صدورهم لأنهم اعتادوا أن يفعلوا أشياء في الجاهلية قبل دخولهم في الإسلام، كانوا يعملون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان عند القبور، فنهوا، منعوا من زيارتها. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالإباحة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بتزور بالعيد ولا بغير العيد لا بأس في ذلك، وقد قيل: إذا ضاقت الصدور فعليك بزيارة القبور. بيزور الإنسان الأموات في قبورهم ويتذكر بأنهم كانوا مثله على الأرض، يأكلون ويشربون ويضحكون، ولكن الآن صاروا وحيدين في قبورهم، ليس لهم جليس إلا العمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لا تأخذ معك إلى القبر إلا ما عملت، إلا ما عملت. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا. أما بالنسبة للمرأة التي تذهب لزيارة القبور، إن كانت تلبس اللباس الشرعي، ليست كاشفة للعورة، يجوز لها أن تذهب، ليس حراما، ولو كانت في حال الحيض والنفاس لا يحرم عليها ذلك، عرفنا كيف. لكن بالنسبة للرجال الأمر يتأكد، بالنسبة للرجال الأمر يتأكد. أما المرأة يجوز لها أن تذهب، حيث الجواز يجوز، طالما هي سترت ما يجب عليها ستره ولم تفعل ما حرم الله تعالى عند القبور. اليوم بعض الناس بسبب الجهل وعدم تطبيق السنة يضعون بعض الأشياء على القبور التي هي ليست من عاداتنا. رأيت بعض القبور يضعون الشموع عليها، وهذا ليس من عاداتنا، إنما العادة التي هي من السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بجريد أخضر فشقه نصفين وغرس قسما على هذا القبر وقسما على القبر الآخر، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه السنة. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام، والله تعالى أعلم وأحكم. نقرأ الفاتحة على نية التوفيق.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 876

0: 0100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
6: Sponsoring to MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring 2MFM.
8: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة، زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

جاءتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير

أما لهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما

قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بك

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح

وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد

الفريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله

الذين تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا واقبلنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد، أحبابنا الكرام، نتكلم اليوم في بعض السنن التي تستحب في يوم العيد، ونتكلم كذلك عن صلاة العيد. صلاة العيد هي سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العيد، أي صلاة عيد الفطر، قبل أن يصلي عيد الأضحى عليه الصلاة والسلام. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين توفي بعدها. وأول صلاة عيد صلاها عليه الصلاة والسلام هي صلاة عيد الفطر. وتشرع هذه الصلاة جماعة وللمنفرد، لكن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فإن صلاها جماعة صحت منه، وإن صلاها منفردا صحت منه. وكذلك تشرع للمرأة والمسافر والعبد. المرأة كذلك يسن لها أن تصلي صلاة العيد، وكذلك العبد المملوك الذي هو ليس حرا، وكذلك المسافر وإن كان في البلد الذي يمكث فيه أقل من 4 أيام صحاح، لكنه إن أدرك صلاة العيد فيسن له أن يصلي صلاة العيد. ووقت هذه الصلاة بين طلوع الشمس وزوالها، بين طلوع الشمس وزوالها. إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، يعني بعد الشروق بنحو 1/3 ساعة، 20 دقيقة تقريبا، يبدأ وقت الصلاة ويستمر إلى ما قبل الزوال. فإن زالت الشمس انتهى وقت هذه الصلاة، صلاة العيد. وهي ركعتان يحرم بها، أي يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الافتتاح أو دعاء التوجه. دعاء الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وأما دعاء التوجه فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بدعاء التوجه أو الافتتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات، يقف بين كل 2 كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد ويحسن، أن يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، بين كل تكبيرتين. ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن أن يقرأ سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، أو يقرأ سورة الأعلى، يسن له أن يقرأ سورة الأعلى. ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، عندما يقوم للركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات، بين كل 2 سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ثم يبدأ بقراءة الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن له أن يقرأ سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يقرأ سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، إلى آخرها. ثم يكمل صلاته إلى أن يسلم التسليمة الأولى والثانية، ويسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي التي في الجمعة، يعني في كل خطبة لا بد له من أن يأتي بالأركان. وما هي أركان الخطبتين؟ حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، وآية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. هذه أركان الخطبتين، وهي هذه الأركان كذلك أركان خطبتي صلاة العيد. يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، يعني في كل خطبة. في الخطبة الأولى يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى، وفي الخطبة الثانية كذلك يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى. وآية مفهمة في إحداهما، يعني إما في الخطبة الأولى وإما في الخطبة الثانية يذكر آية مفهمة، كقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هذه آية مفهمة. لكن هناك آية في سورة المدثر: ثم نظر، هذه الآية هي من القرآن لكن ليست آية مفهمة، فلا يكفي أن يذكر هذه الآية التي هي غير مفهمة. وكذلك الدعاء للمؤمنين في الثانية، في الخطبة الثانية يدعو للمؤمنين: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغفر للمؤمنين، اللهم أصلح ذات بينهم. كل هذا يجزئ من الأدعية التي تجزئ في الخطبة، سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة عيد الفطر أو خطبة عيد الأضحى. يفتتح الخطبة الأولى ب9 تكبيرات، لما يبدأ يفتتح الخطبة ب9 تكبيرات، وفي الخطبة الثانية يفتتح ب7 تكبيرات. أما في الصلاة لما يكبر في أول ركعة بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الافتتاح أو التوجه، كم تكبيرة يكبر قبل قراءة الفاتحة؟ 7 تكبيرات. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام كم تكبيرة؟ 5 تكبيرات. أما بالنسبة للخطبة، الخطيب بس يخطب على المنبر، يفتتح الخطبة الأولى ب9 تكبيرات ويفتتح الخطبة الثانية ب7 تكبيرات. وهذه التكبيرات ليست واجبة، فلو ترك التكبير في الخطبة وترك التكبير في الصلاة صحت الصلاة منه وصحت الخطبة، لكن إن فاتته فلا يعود إليها، إن فاتته فلا يعود إليها. مثلا عم بيصلي صلاة العيد، كبر تكبيرة الإحرام ثم بدأ بقراءة الفاتحة، نسي التكبيرات، هل يقطع قراءة الفاتحة ويعود إلى التكبيرات؟ الجواب لا، يكمل. وكذا في الركعة الثانية، قام فنسي أن يكبر فبدأ بقراءة الفاتحة، فهنا لا يقطع قراءة الفاتحة لأجل التكبيرات. كذلك الخطيب الذي يخطب على المنبر في يوم العيد لو نسي التكبيرات صحت الخطبة منه، لكن لابد له من أن يأتي بالأركان، أركان الخطبتين كما بينا لكم. ويسن التبكير لصلاة العيد إلا للإمام، الإمام يتأخر، أما غير الإمام يسن له أن يبكر لصلاة العيد. ولا تنسوا أن أفضل وقت تدفع فيه زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد من يوم العيد، هذا أفضل وقت تدفع فيه زكاة الفطر، هذا اسمه وقت فضيلة، أن تخرج الزكاة في هذا الوقت، يعني يوم العيد قبل صلاة العيد تخرج زكاة الفطر، وإذا أخرجت الزكاة بعد صلاة العيد من غير عذر مكروه. وأما إن أخرت الزكاة إلى أن غربت شمس يوم العيد من غير عذر فهذا حرام. عم نحكي هون بالعذر الشرعي المقبول، مثلا لم يجد في بلده من المستحقين، لم يجد أحد من الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، فانتظر لوصول شخص من هؤلاء الأصناف حتى يعطيه الزكاة، هذا عذر شرعي. أما إذا أخر فقط هكذا من غير عذر شرعي إلى أن غربت شمس يوم العيد فقد عصى الله تعالى، أما إذا أخرجها بعد صلاة العيد من غير عذر فهذا مكروه. لما منقول مكروه، أنتم بتعرفوا أن من فعل المكروه لا يكون له في ذلك العمل ثواب، أو قد يؤثر على الثواب، أو قد يؤثر على الثواب. ويندب الغسل في يوم العيد ويدخل وقته بمنتصف الليل. شو هو منتصف الليل يا أحبابنا؟ الوقت الذي ما بين المغرب والفجر، هذا الوقت يقسم إلى قسمين، منتصف الليل يكون منتصف ما بين المغرب وما بين الفجر. اليوم بالأيام أي ساعة المغرب؟ 5، وأي ساعة الفجر؟ 5:30. إذن الوقت كلياته قديش بيكون؟ 12 ساعة ونص، نصهن 6 ساعات وربع. إذن بتزيد على وقت المغرب اللي هو الساعة 5 6 ساعات وربع، قديش بيصير المجموع؟ 5 و6 11 وربع، بيكون 11 وربع اليوم في هذا الوقت منتصف الليل. فيدخل وقت الغسل بمنتصف الليل، الأحسن فعله بعد الفجر، لكن لو اغتسلت هذه الليلة اللي هي ليلة عيد الفطر، اغتسلت من بعد الساعة 11 وربع ليلا، تكون أدركت السنة تغتسل. ويسن لك أن تقلل من الماء أثناء الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بصاع، اغتسل بصاع، وكم هو الصاع؟ 4 أمداد، والمد هذا هو ملء الكفين المعتدلتين، 4 من هون شو اسمهن؟ صاع. النبي اغتسل بهذا القدر بصاع، واغتسل بأكثر من ذلك، اغتسل ب5 مكاكيك. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يسرف في الماء، في ماء الغسل يغتسل، وهناك سنن يأتي بها أثناء الغسل، مثلا يبدأ بإفاضة الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن ما أقبل، ثم على الشق الأيمن ما أدبر، ثم على الشق الأيسر ما أقبل، ثم على الشق الأيسر ما أدبر، سنن. وكذلك يسمي بسم الله، وذلك قبل كشف العورة. أما إذا كان في المكان اللي عم يغتسل فيه في خلاء، يوجد خلاء في مغتسل وفي خلاء، فهنا حتى يخرج من الكراهة، لأن ذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه، حتى هو ما يترك البسملة، ما يترك التسمية أثناء الغسل، وحتى لا يذكر ربه عز وجل باللسان في بيت الخلاء حتى لا يقع في كراهة، لو أخذ شيئا من الماء إلى الخارج فيبدأ بسم الله، يسمي الله تعالى وهو خارج بيت الخلاء، خارج مكان اللي بده يغتسل فيه، وينوي الاغتسال، ثم يدخل ويكمل بقية الغسل. هيك بيكون أتى بالتسمية أثناء الغسل، لأن ترك التسمية في الغسل مكروه، اللي بيترك التسمية مكروه، والمكروه قلنا يؤثر على الثواب، فنحن بدنا إن شاء الله نحصل الأجر كاملا. ثم يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، هذا قبل كشف العورة، لأنه إن قال ذلك الجن لا يرون عورته، يصير له ستر عن أعين الجن. إن سمى الله تعالى بقوله بسم الله الذي لا إله إلا هو، فإن قالها ستر عن أعين الجن، الجن لا يرون عورته. أما بالنسبة للصلاة فعلها في المسجد أفضل، وقيل بالصحراء إلا لعذر، هكذا ورد. ويستحب له أن يذهب في طريق وأن يرجع في أخرى، يعني الطريق التي يسلكها إلى المسجد غير الطريق التي يسلكها إلى البيت، يأتي إلى المسجد من طريق ويعود إلى البيت من طريق أخرى، هذا هو المستحب. ويستحب له أن يأكل في عيد الفطر قبل ذهابه إلى الصلاة، والأولى أن يأكل شيئا من التمر وترا، يعني 3 حبات تمر مثلا أو 5 حبات تمر أو حبة واحدة، العدد بيكون وتر، هذا المستحب. لو أكل شيء غير التمر لا يحرم، لأنه هذا العيد عيد الفطر، ولا يجوز صومه، صوم عيد الفطر محرم، كمان صوم عيد الأضحى محرم، وهذان عيدان للمسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. كذلك يسن تقليم الظفر، قص الأظافر في يوم العيد، هذا يسن. كذلك يسن نتف الإبط وحلق العانة، الشعر الذي يكون حول الفرج، وكل ذلك من السنن التي ندبنا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. نعيد الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. خلينا نعيد الحديث كلنا للفائدة والبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. ما معنى 5 من الفطرة؟ أي من السنة، وهذه السنة من سنن الأنبياء عليهم السلام. الختان معروف ما يسمى بالعمية الطهور، أن يختتن الإنسان، هذا من السنة، وأول من اختتن هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم الأمر الثاني الاستحداد، وهو حلق العانة، يعني الشعر الذي يكون حول الفرج، هذا يسمى الاستحداد، وهذا يسن للرجال والنساء. كذلك نتف الإبط، يزيل الشعر لتحت إبطه، هذا يسن للرجال وللنساء، هذا من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وندبنا إلى فعلها. كذلك يا أحبابنا تقليم الأظفار، قص الظفر، وكذلك قص الشارب، وهذه الأمور غير الختان تكون في ضمن 40 يوما، يعني قبل ما يخلصوا 40 يوم بتكون أنت فعلت هذه الأمور، قلمت الظفر وعملت الاستحداد، كذلك نتف الإبط، ضمن 40 يوم. مكروه أن تؤجل إلى ما بعد 40 يوم، يعني ما بيمر عليك 40 يوم إلا وقد أتيت بهذه السنن، كل هذه السنن، فمن لم يأتي بها يؤثر على الثواب، يؤثر على الثواب، على ثواب الطهارة وعلى ثواب الصلاة. عرفنا كيف؟ فمهم جدا الإنسان يلتزم بهذه السنن، ليس فقط في أثناء العيد، بالعيد وبغير العيد يواظب على مدار السنة على هذه السنن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام أحمد أخرج والترمذي مرفوعا بلفظ 4 من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام: الختان والتعطر والسواك والنكاح، أي الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة سواء تطيب أم لم يتطيب، لكن النبي ماذا قال في الحديث الآخر؟ 3 لا ترد: الوسائد والدهن أي الطيب والحليب، هذه 3 لا ترد. يعني إذا أحد أعطاك وسادة، يعني كيف نحن منقول بالعامية مسند حتى تسند ظهرك عليه، لا ترد، ما تقول له ما بدي، خذها. كذلك الطيب، إذا أعطاك الطيب بده يحط لك عطر، كمان لا ترد الطيب. وكذلك اللبن، يعني هو الحليب، كمان هذه من الأشياء التي لا ترد، التي لا ترد. منه معناتها أنه إذا أنت رفضت تأخذ الوسادة أو رفضت تأخذ حليب أو رفضت تأخذ الطيب بيكون وقعت في معصية؟ لا، إنما المراد أنه خلاف الأولى، هذا أن ترد الوسادة أو اللبن الحليب أو الطيب هذا خلاف الأولى، الأولى أن تقبل هذه الأشياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نتف الإبط معروف، وكذلك تقليم الأظفار معروف، وقص الشارب. وكذلك يستحب أن يمشي بسكينة وبخشوع نحو المسجد، والأولى أن يذهب ماشيا، الأولى أن يذهب ماشيا، هذا هو المستحب، لكن لو كان راكبا جاز ذلك، لا سيما في هذه البلاد في مسافات طويلة، فلو ركب السيارة مثلا لا بأس في ذلك، لكن هو المستحب أن يمشي إن كان بيته قريبا مثلا إلى المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نحن اليوم حرمنا هذا الأجر، من منا يمشي في الظلم إلى المساجد؟ اليوم الأرض منورة، يعني الطرقات، وعندك كمان بالسيارة بتركبها في إضاءة إلى آخره. فهذا الثواب حرمنا منه اليوم. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قصة الرجل الأعمى بتعرفوها، لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. يعني ما إجا لعند النبي عم بيقول له ليس لي قائد يأخذني إلى العمل، إنما هو الشيء عم يتحسر عليه أنه يجد مشقة في الوصول إلى المسجد. عم بيقول له: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فادعوا الله لي. فقال له: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. فقال: ادعوا الله لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضاء فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. كان رجل من الصحابة اسمه عثمان بن حنيف جالس لما دخل الرجل الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيره كمان كانوا موجودين. فشو بيقول سيدنا عثمان بن حنيف؟ فوالله، عم يحلف بالله، ما تفرقنا، بعدنا موجودين بنفس المجلس، ولا طال بنا المجلس، ما أخذ وقت طويل حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. هذا الرجل الأعمى اللي كان هو أعمى فقد بصره، لكن بدعائه الله تعالى استجاب دعاءه وكشف عنه ما به من الضر، ارتد بصيرة. سبحان الله. النبي ماذا علمه؟ أن يتوسل به إلى الله تعالى. قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي. كلمة يا محمد، الصحابة الكرام نهوا أن يخاطبوا رسول الله بيا محمد، إنما كانوا يقولون له يا رسول الله. فدل هذا الحديث على أن هذا الإنسان الأعمى لما قال يا محمد لم يكن في حضرته صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف؟ ما كان في حضرته، إنما كان بعيدا عنه، فلذلك قال يا محمد. وقول يا محمد ليس شركا كما يظن بعض الناس. النبي علم هذا الرجل الأعمى ما يقول، ومن جملة الأشياء التي قالها يا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث رد على أولئك المشوشين الذين يحرمون على المسلمين قول يا محمد. ويسن التكبير بغروب الشمس في ليلة العيد، عيد الفطر أم عيد الأضحى، يعني اليوم عندما تغرب الشمس، لأنه اليوم آخر يوم من أيام رمضان، عندما تغرب الشمس فيسن لك أن تكبر. وهذا الأمر، يعني هذه السنة التكبير، تكون في المنازل وفي الطرقات وفي المساجد التكبير، ويستمر التكبير إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. لما يدخل الإمام بصلاة العيد عيد الفطر ينتهي وقت التكبير. بعد صلاة العيد في عيد الفطر لا يسن التكبير، فقط عندما يدخل الإمام بصلاة العيد. لما يتحرم يحرم يدخل بتكبيرة الإحرام في صلاة العيد، هنا يقف وقت التكبير، ما بيعود في تكبير بعد ذلك. أما بعيد الأضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق، يعني عيد الأضحى هو يوم واحد بس، العاشر من ذي الحجة، الأيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، بتبقى بتكبر فيهن لأيام التشريق إلى آخر أيام التشريق، يعني لما بتغيب الشمس آخر أيام التشريق بينتهي وقت التكبير. أما بالنسبة لعيد الفطر ماذا يفعل؟ يبقى يكبر إلى أن يدخل الإمام بتكبيرة الإحرام من صلاة العيد. فمن لم يصلي صلاة العيد لم يكن عليه معصية، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، يعني ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من قبيل الفرض العيني أنه من لم يصليها عصى الله، ليس هكذا هو الحكم، إنما من تركها فاته خير، من تركها فاته خير. هذه بعض الأشياء التي تستحب، هذه بعض الأشياء التي تستحب في يوم العيد. يبقى أمر وهو صلة الرحم. صلة الرحم واجبة، والأرحام هم الأقارب من ناحية الأم ومن ناحية الأب، كالأعمام والعمات وأولادهم، وكالأخوال والخالات وأولادهم، كليات هول اسم أرحام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله تعالى في أرحامكم أن تقطعوها وتحصل القطيعة بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم بلا عذر، يعني ليس فقط يا أحبابنا أنه يجب عليك أن تتكلم أو أن تصل أرحامك فقط بالمقال، إنما الشرع يقول إن كنت غنيا وكان لك من الأرحام من هو فقير يجب عليك أن تحسن إليه بالمال، ما بس أنه بتسلم عليه كيفك يا ابن العم، هو فقير وانت غني ولا تحسن إليه بالمال، هذا لا يكفي، لابد أن تحسن إليه بالمال، وهذا يدخل في باب صلة الرحم، ليس فقط بالكلام أو عم تبعث له سلام، إنما فقط هذا، وكذلك إضافة إلى ذلك الإحسان بيكون بالمال إن كنت أنت غنيا مقتدرا على ذلك. ويكون كذلك قطيعة الرحم بترك الزيارة بلا عذر، كذلك ترك زيارته بغير عذر. أما إن كان يسكن في بلد بعيد عنك، أنت ساكن بأستراليا وهو يسكن في أمريكا مثلا، ليس فرضا عينيا عليك أن تذهب لزيارته كل سنة في أمريكا، من فرض عليك أن تذهب، لكن تصله. واليوم الأمر الوصال ما بين الأرحام صار سهل جدا بوجود وسائل التواصل. ما هو العذر؟ العذر كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال، مثلا واحد كان مقتدر من حيث الناحية المالية، بعدين خسر مصرياته، ما عاد قادر على أن يحسن إلى أرحامه بالمال، هذا بيكون له عذر. أو كان يجد المال لكن كان هو يحتاجه لنفسه ولنفقة عياله ومن يعول. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله. أنت بتزورهم هن ما بيزوروك، أنت لك ثواب عظيم بزيارتك لهم. وهنا يتأكد معنى الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ بيزورك وبتزوره، هذه شو اسمها؟ مكافأة. أما إذا كان أنت بتزوره وما بيزورك، هذا هو الوصل، هذا هو الأولى، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ماذا بإيجاز أحبابنا عن الأشياء التي تستحب في يوم العيد والأشياء التي تجب تتأكد يعني في يوم العيد، مثل صلة الرحم؟ لأنه في وقت الأفراح ووقت الأتراح تتأكد الصلة هنا. ففي العيد لما بيكون قريبك لا يصلك بيصير عندك وحشة، أنا ما كأنه حدا بيعرفني، لا ابن عمي بيتصل فيني ولا ابن خالي ولا غيرهن. فهذا يحصل يعني بين كثير من الناس اليوم في هذه الأيام، بيصير في وحشة. فيتأكد عليك أن تصل الأرحام في يوم العيد، كذلك في زمن الأتراح عزوات وغيرها كمان هون يتأكد أن تصل الأرحام في هذه المناسبات. وصلة الرحم منا فرضية كل يوم كل يوم، أنه تروح عند ابن عمك وابن خالك إلى آخره، ليس كل يوم، إنما بشكل لا تشعرهم بأن

لعذر شرعي، أما غير المؤمن فليس له الصلة. غير المؤمن ليس له الصلة. مثلا إنسان دخل في الإسلام من جديد وأرحامه من غير المؤمنين، فلا يجب عليه أن يصلهم، لا يجب عليه أن يصلهم. أما بالنسبة للأم وللأب فالله تعالى أكد على برهما. أما ما يقوله البعض أن بدك تطيعهم ولو كانوا من القوم الكافرين، فليس هذا هو في الشرع، ليس هذا هو في الشرع. إنما الله أكد على بر الأم وأكد على بر الأب. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يحسن إليهما ولو كانا من غير المؤمنين. فما بالك بالمؤمن، الأب المؤمن أو الأم المؤمنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مرة في الحج فرأى رجلا يحمل أمه على ظهره، وقال له: يا عبد الله، حججت وأمي على ظهري، أتيت بها من بلاد كذا وكذا، بلاد بعيدة، حملها كل الطريق على ظهره وطاف بها، فقال: أتراني وفيتها حقها؟ فقال له عبد الله: ولا بطلقة، أي ولا بطلقة من آلام الولادة. فكم هو مهم أن يبر الإنسان أمه أو أباه، وإذا كانا من الأموات فلا ينسى برهما بأن يوصل إليهما الثواب كقراءة القرآن والتصدق عن روحهما، كل ذلك ينتفع منه الميت المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، العمل التكليفي يعني، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا الذي ينفع الإنسان وهو في قبره أن يكون له ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى يجعلنا من هؤلاء. أما زيارة القبور فتجوز في العيد وفي غيره، تجوز في العيد وفي غيره، للرجال وللنساء. وهذا ظاهر الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لأنه في وقت من الأوقات نهوا، منعوا من زيارة القبور، ولما قوي الإيمان في صدورهم لأنهم اعتادوا أن يفعلوا أشياء في الجاهلية قبل دخولهم في الإسلام، كانوا يعملون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان عند القبور، فنهوا، منعوا من زيارتها. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالإباحة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بتزور بالعيد ولا بغير العيد لا بأس في ذلك. وقد قيل: إذا ضاقت الصدور فعليك بزيارة القبور. بيزور الإنسان الأموات في قبورهم ويتذكر بأنهم كانوا مثله على الأرض، يأكلون ويشربون ويضحكون، ولكن الآن صاروا وحيدين في قبورهم، ليس لهم جليس إلا العمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لا تأخذ معك إلى القبر إلا ما عملت، إلا ما عملت. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا. أما بالنسبة للمرأة التي تذهب لزيارة القبور، إن كانت تلبس اللباس الشرعي، ليست كاشفة للعورة، يجوز لها أن تذهب، ليس حراما، ولو كانت في حال الحيض والنفاس لا يحرم عليها ذلك، عرفنا كيف. لكن بالنسبة للرجال الأمر يتأكد، بالنسبة للرجال الأمر يتأكد. أما المرأة يجوز لها أن تذهب، حيث الجواز يجوز طالما هي سترت ما يجب عليها ستره ولم تفعل ما حرم الله تعالى عند القبور. اليوم بعض الناس بسبب الجهل وعدم تطبيق السنة يضعون بعض الأشياء على القبور التي هي ليست من عاداتنا. رأيت بعض القبور يضعون الشموع عليها، وهذا ليس من عاداتنا، إنما العادة التي هي

من السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بجريد أخضر فشقه نصفين وغرس قسما على هذا القبر وقسما على القبر الآخر، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه السنة. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام. والله تعالى أعلم وأحكم. نقرأ الفاتحة على نية التوفيق.

أعزائي مستمعين 2MFM Muslim Community Radio، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم علاج ودواء. مكملين إن شاء الله مع أدوية علاج مرض السكر، وهنتعرف النهاردة على 4 أدوية جديدة، وهنتعلم إزاي نتصرف ونعالج هبوط سكر الدم أو الهايبرغلايسيميا. أول دوايين معانا النهاردة هما الجارديانز والفورسيجا، وهم من الأدوية الحديثة نسبياً. الجارديانز متاح بتركيز 10 و25 ميلي جرام، والفورسيجا متاح بتركيز 5 و10 ميلي جرام، بيتاخدوا كجرعة واحدة في اليوم. الأدوية دي بتعالج النوع التاني من السكر للمرضى اللي بيعانوا من زيادة مقاومة الإنسولين. بتقلل الأدوية دي السكر في الدم عن طريق إخراجه في البول، عشان كده الجارديانز والفورسيجا ممكن يتوصفوا لوحدهم أو مع أدوية أخرى، بس غالباً بيتاخدوا مع الميتفورمين أو الجانيوميت. الدوايين دول بيحموا وبيقللوا من إتلاف الكلى اللي هي من أحد مخاطر مرض السكر، وبيقللوا خطر الإصابة بالأمراض القلبية، وبيساعدوا على إنقاذ الوزن عكس الدايمايكرون اللي بيزود الوزن اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت. ومن أعراضهم الجانبية كثرة التبول بسبب طرد السكر الزايد عن طريق البول، عشان كده ينصح دايما ان الجرعة ناخدها صباحا. ممكن يسيب عدوات بكتيرية وفطرية في الجهاز البولي والمثانة، ولو حدثت العدوى ينبغي الرجوع للطبيب. كمان ممكن يحصل هبوط في السكر إذا تم تناول الجارديانز أو الفورسيجا مع أدوية أخرى أو مع الإنسولين. الجارديانز والفورسيجا ممكن يسببوا ارتفاع الكيتونات في الدم، ودي حالة بتحصل بسبب ارتفاع شديد للسكر في الدم بسبب نقص الإنسولين. ومن ضمن أعراض ارتفاع الكيتونات في الدم رائحة نفس تشبه الفواكه أو الأسيتون، جفاف، عطش شديد، تنفس سريع، بس دي من الأعراض نادرة الحدوث. الفورسيجا والجارديانز ما بيستعملوش مع مرضى السكر النوع الأول، ومع المرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى، ومع الحوامل والمرضعات. بيمنع استعمالهم للأطفال ومرضى السكر أقل من 18 سنة، وبيمنع استعمالهم للمرضى اللي بيعانوا باستمرار من وجود الكيتونات في الدم أو ما يعرف بحمض الدم الكيتوني.

تالت دواء معانا النهاردة هو الأميرال، بيوصف لعلاج مرضى سكر النوع التاني اللي بيعانوا من نقص الإنسولين أو مقاومة الإنسولين. بيحفز البنكرياس لإفراز الإنسولين، وتركيزاته بتكون 1 أو 2 أو 3 ميلي جرام. بيتاخد جرعة واحدة مع الطعام عشان نتجنب أي هبوط سكر حاد في الدم. بيتوصف طبعا مع أدوية أخرى زي الميتفورمين، ومن ضمن أعراضه الجانبية هبوط سكر الدم وبيسبب زيادة في الوزن، عشان كده مش بنفضله خالص مع مرضى السكر اللي بيعانوا من السمنة. وكمان ممكن يسبب صداع، بس الصداع بيختفي مع الوقت، ونادرا ما يسبب حساسية أو طفح جلدي أو احمرار. بيمنع استعماله لمرضى سكر النوع الأول ومع المرضى اللي عندهم حساسية من الصلفة أو الحوامل والمرضعات، وكمان مع الأطفال والمرضى اللي أقل من 18 سنة.

مثل الإنسولين، بس هي مش إنسولين كما يظن بعض المرضى. الحقن دي بتحفز البنكرياس على زيادة إفراز الإنسولين وبتقلل من إفراز هرمون الجلوكاجون وبتأخر امتصاص السكر بعد الوجبات. بنبدأ بجرعات تدريجية بسيطة وبتزيد نسبياً. من ضمن مميزات الفيكتوزا إنه قادر على سد الشهية، فبيفضل لمرضى السكر اللي بيعانوا من السمنة المفرطة، وبيوصف غالباً مع أدوية أخرى. من ضمن أعراضه الجانبية آلام في المعدة، قيء، غثيان، إمساك أو إسهال. عشان كده بتتاخد الجرعة الموصوفة بصورة تدريجية لتجنب الأعراض الجانبية. هبوط السكر في الدم بيزيد مع الفيكتوزا لما باخده مع الإنسولين أو أدوية أخرى تانية. الفيكتوزا بيمنع استعماله مع أي مريض له تاريخ مع السرطان أو أي مريض له أفراد عيلة لها تاريخ مع السرطان، وبيمنع كمان مع الحوامل والمرضعات ومع مرض السكر والأطفال أقل من 10 سنوات.

أعزائي المستمعين، دلوقتي هنتقل بيكم الموضوع غاية في الأهمية، وهو هبوط السكر وإزاي نتعامل معاه ونعالجه قبل حدوث أي مخاطر. هبوط السكر بيحصل لما بيقل مستوى السكر في الدم عندي عن الطبيعي، يعني أقل من 3.9، ومن أعراضه العرق الشديد، دوخة، زغللة في العينين، رعشة، شحوب واصفرار الوجه، برودة الأطراف، التوتر، النرفزة، الشعور بالجوع، جفاف الفم، الصداع، ولما الأعراض بتتطور أكتر بتزيد ضربات القلب وبيفقد المريض وعيه كاملا. طب إيه هي الأسباب اللي ممكن تؤدي لهبوط السكر في الدم وليه ممكن يحصل؟ نمبر 1، ممكن المريض أخد جرعة زايدة من الدواء أو الإنسولين، أو ممكن المريض أخد الدواء وما كلش بعدها على طول، أو ممكن المريض مارس رياضة أو عمل مجهود شاق وده ما بيبقاش من عاداته. شرب الكحوليات على معدة فارغة برضو بيسبب هبوط للسكر، وهذا فقط للمعرفة والتثقيف مش لينا كمسلمين طبعا.

ازاي اتعامل بقى مع حالة هبوط السكر لو شعرت انا كمريض بالاعراض السابقة؟ اول نقطة اطلب المساعدة فورا، سواء من اي فرد من افراد العائلة المتواجدة معايا عند حدوث الاعراض او اتصل بحد فورا. بعد كده اقيس السكر بتاعي فورا، لو لقيت اقل من 3.9 اتناول على طول 15 جرام من اي مصدر سكر سريع. زي ايه؟ نص كوباية عصير برتقال أو فواكه، نص كوباية ماء غازية مش دايت، أو من 6 لـ7 حبات الجيلي بينز أو الحلوى، أو 3 معالق صغيرة سكر خام، أو 3 معالق صغيرة عسل أبيض، وأنتظر 15 دقيقة وأرجع أقيس السكر تاني. لو لقيت أقل من 4 قرر الخطوات السابقة تاني. طب لو لقيته أكتر من 4 هبتدي أكل أي سناكس أو وجبة غنية بالكربوهيدرات طويلة المفعول، زي كوباية لبن، أرز، مكرونة، قطعة خبز. طيب في حالة إن السكر لسه منخفض وأقل من 3.9، بعد تطبيق كل الخطوات دي نطلب فوراً الإسعاف 000. وفي حالة إن المريض فقد وعيه كاملاً يمنع إعطاءه أي شيء عن طريق الفم عشان نتجنب الاختناق. إذا فقد المريض وعيه وفي حد موجود معاه متدرب إنه يحقنه بحقنة الجلوكاجون، يديها له فوراً لحد ما توصل الإسعاف. والحقنة دي طبعاً بتتوصف بروشيتا من الطبيب، وبنخليها دايماً عندنا للإمرجنسي والطوارئ في البيت لأي مريض سكر معرض إن يجيله هبوط سكر في الدم. ازاي بقى اتجنب كمريض سكر انه يحصل لي هبوط في سكر الدم وانا باخد الادويه او الانسولين؟ اول حاجه اقيس السكر بتاعي باستمرار بجهازي الخاص واسجل القرايات، اتناول الوجبات السريعه والسناكس في مواعيدها واتجنب تاخيرها، اتناول الطعام مباشره بعد الانسولين او الادويه، امارس الرياضه بحذر خصوصا لو انا باخد انسولين لأن الإفراط في الأنشطة بيسبب هبوط السكر. دايماً نراجع الخطوات للتعامل مع هبوط السكر الدم ونكتبها، ويكون معايا الحلوى وجهاز السكر جاهزين في أي مكان عشان أتجنب أي مخاطر قبل حدوثها إن شاء الله. وأخيراً أتكلم مع الدكتور بتاعي طبعاً لمراجعة الأدوية لو تقرر هبوط السكر باستمرار.

وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وأحب أفكركم إننا اتكلمنا النهاردة عن علاج هبوط السكر في الدم وإزاي أتصرف معاه وأعمل له مانجمنت، وأكدنا كمان عن أهمية متابعة مستوى السكر في الدم باستمرار في المنزل لجميع مرضى السكر. أحب أرسل التهاني لجميع مستمعين 2MFM بالعيد وعيد سعيد، ودمتم بصحة وعافية. كانت معكم شيماء سماحة.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا إلى برنامج علاج ودواء قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة من حلقات برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نبقى في دوحة العلم والمعرفة لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع موضوع بيان التنوع طرق الخير واغتنامها ليدوم نشاط السالك وجده في المعاملات، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره فأنفق أوقاته في مرضات مولاه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل إلى البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
2: شكر الله تعالى هذا العبد معناه القبول، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: قبل الله تعالى عمله وأثابه بالجنة عليه. وقوله فغفر له فيه دليل على الحض على فعل البر وإن قل، إذ لا يدري فيما تكون السعادة، وفيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر، إذ حال الرجل كان كذلك، إذ هو في البرية ولم يره أحد حال سقيه، وكان مخلصا في ذلك العمل. لما ذكر لهم رسول الله هذه القصة وحرضهم على صنيع المعروف وإن قل، فإن المقصود من ذكره صلى الله عليه وسلم لقصص من مضى التحريض على الفعل الممدوح والنهي عن ضده وغير ذلك من الفوائد، إذ العبث لا يقع منه عليه الصلاة والسلام. قالوا: وإن لنا في البهائم، أي بسببها أجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر، أي في إرواء كل كبد رطبة أجر. والرطوبة كناية عن الحياة، فإن الميت يجف جسمه وكبده. ففي الحديث أن الإحسان إلى الحيوان الذي لم نؤمر بقتله وسقيه لله تعالى فيه الأجر.
3: وفي رواية أخرى: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها. الموق هو الخف، ويطيف أي يدور، وركية هي البئر، وكان يدور حول البئر لظمئه لاشتداده به. فرأته بغي أي زانية فسقته حتى روي فغفر الله لها. ولا تنافي بين كون الفاعل هنا امرأة وفي الحديث قبله رجلا لاحتمال تعدد القصة.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. قوله يتقلب في الجنة أي يتنعم فيها بملاذها في شجرة قطعها من ظهر الطريق، قال النووي أي يتنعم في الجنة بسبب قطعه الشجرة التي كانت تؤذي المسلمين. ففي الحديث فضل إزالة الأذى عن الطريق وفضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا.
1: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قوله من توضأ فأحسن الوضوء بإسباغه والإتيان بآدابه وسننه ثم أتى الجمعة، أي إلى المسجد لصلاتها، سميت بذلك لاجتماع الناس لها، فاستمع الخطبة وأنصت عن الكلام المباح.
2: قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة، قال النووي: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الخطبة الثانية حتى تكون 7 أيام بلا زيادة ولا نقصان. وزيادة 3 أيام أي ويزاد عليها ذنوب 3 أيام فتكفر ذنوب 10 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، وفي معناه سائر العبث في حال الخطبة. ففي الحديث إشارة إلى الحث على إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد من اللغو المردود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه فخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
3: قوله عليه الصلاة والسلام خرج من وجهه كل خطيئة، أي صغيرة متعلقة بحق الله تعالى نظر إليها بعينه مع الماء. قال النووي: قال القاضي: المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الشك من الراوي في أي اللفظين قاله صلى الله عليه وسلم. وخصت العين بالذكر مع أن في الوجه الفم والأنف فأغنت عن غيرها. فالذي يتجه في الجواب أن سبب التخصيص أن كل من الفم والأنف له طهارة مخصوصة خارجة عن طهارة الوجه، فكانت متكفلة بإخراج خطاياه، بخلاف العين فإنها ليس لها طهارة إلا في غسل الوجه، فحطت خطيئتها عند غسله دون غيرها.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم مكفرات ما بينهن، أي من الصغائر المتعلقة بحقوق الله تعالى.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. قوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قال النووي: قال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانها. قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة، ويكون دليلا على غفرانها، ويرفع به الدرجات، أي المنازل في الجنة. إسباغ الوضوء على المكاره، أي استيعاب أعضائه بالغسل والمسح مع استيفاء آدابه ومكملاتها مع شدة المشقة والألم.
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الخطى إلى المساجد، ففيه فضل الدار البعيدة عن المسجد على القريبة، ويؤيده الخبر: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. قال النووي: ألزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المساجد. وانتظار الصلاة، أي وقتها أو جماعتها، بعد الصلاة منفردا أو في جماعة، وذلك بأن يجلس في المسجد أو في بيته أو سوقه أو عمله لانتظارها، وذلك لتعلق فكره وقلبه بها، فهو دائم الحضور والمراقبة غير ملتهٍ عن أفضل العبادات البدنية بشيء، فذلكم الرباط. والرباط الحقيقي وهو ملازمة الثغر لحفظ المسلمين، فإن هذه الأعمال تسد طرق الشيطان والهوى عن النفس، وتقهرها وتمنعها من قبول الوساوس والشهوات، فكانت هي الرباط الحقيقي وهو الجهاد. وفي هذا أعظم تأييد لخبر رجعنا من الجهاد الأصغر، أي إلى الجهاد الأكبر، أي من جهاد العدو إلى جهاد النفس.
3: ومتابعة لأبواب الخير، نذكر ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان هما الصبح والعصر. قال الخطابي: سميا بردين لأنهما يصليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب شدة الحر، دخل الجنة. وجه تخصيصها بالذكر أن وقت الصبح يكون عند النوم ولذته، ووقت العصر يكون عند الاشتغال بتتمات أعمال النهار وتجارته وتهيئة العشاء، ففي صلاته لهما مع ذلك دليل على خلوص النفس من الكسل ومحبتها للعبادة. ويلزم من ذلك اتيانه بجميع الصلوات الأخر، وأنه إذا حافظ عليها كان أشد محافظة على غيرهما، فالاقتصار عليهما لما ذكر لا لإفادة أن من اقتصر عليهما بأن أتى بهما دون باقي الخمس يحصل له ذلك لأنه خلاف النصوص.
0: ومن الأحاديث الدالة على الإكثار من فعل البر ما رواه جابر رضي الله عنه، فإنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري. قال ابن بطال: أي كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة، أي ثوابه كثوابها، فإطلاقها على ذلك بطريق الاستعارة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا انصرنا على القوم الظالمين، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما.

العيد مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل لعود السرور بعوده، وجعل الله عز وجل في العيد صلاة، سواء كان عيد الفطر ولا عيد الأضحى. هذه الصلاة وردت في القرآن الكريم في صلاة الأضحى في قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. وأراد الله عز وجل بذلك صلاة الأضحى والذبح. وأول عيد صلاه النبي عليه الصلاة والسلام هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يتركها بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهي ليست واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله عن الصلاة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فقال السائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا هي سنة مؤكدة قد واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل، أي هنالك قول آخر، بأنها فرض كفاية.

يوم الفطر أو يوم الأضحى. فصلاة العيد هذه من الشعائر العظيمة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها. والعيد في الإسلام هو شأنه عظيم لأنه قرن بشعيرة دينية مهمة. عيد الفطر قرن بشهر رمضان المبارك، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى على تمامه، وإظهار الفرح والسرور فيه لأجل أننا أطعنا الله سبحانه وتعالى. وكذلك عيد الأضحى مقرون بهذه الأيام العظيمة وبالحج، هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فإذا الأعياد التي جعلت في ديننا هي من شعائر الإسلام، هي من شعائر الإسلام. كيف يوم الفطر؟ ماذا يسمى في السماوات بين الملائكة؟ يسمى بيوم الجائزة. ففيه يكون المسلمون قد خرجوا من أعظم شهور السنة، أنهوا فريضة الصيام، فكان ذلك جائزة لهم، والله عز وجل أعلم بمن أعتقت رقبته من النار. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الماضي كان يوجد يومان، هذا عند الجاهلية، كان في بكل سنة في يومين بيلعبوا فيهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا قال لهم؟ قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أبدل الله عز وجل هذه الأمة يومي اللعب واللهو بيومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. فنحن نعتبر هذه الأعياد هي من الأمور التي تعتبر من شعائر الإسلام ونكتسب فيها الأجر والثواب. وعندنا يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع الذي يتكرر في كل أسبوع، وفيه أيضا أسرار عجيبة لمن استثمرها ولمن عرف قيمتها. فالله تبارك وتعالى أكرمنا ومن علينا فجعل هذه الأعياد وكأنها جوائز للمؤمنين. وخاصة عندما نسمع هذه التكبيرات على المآذن ومن الناس: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمات عظيمة جدا فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه تزيد في إيمان الإنسان، وخاصة عندما نأخذ أولادنا إلى الصلاة فيسمعون هذه التكبيرات وقلوبهم تتعلق بشعائر الدين. فهذا أمر عظيم ينبغي أن نحافظ عليه. وصلاة العيدين سنة مؤكدة كما قلنا، ولو لمنفرد أو مسافر أو حتى امرأة ولو صلت وحدها في بيتها، لكن الجماعة في صلاة العيد لا شك أنها أفضل، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، ويسن تأخيرها إلى أن ترتفع

الشمس قدر رمح اللي هو وقت صلاة الضحى، وتصير قضاء بالزوال أي بزوال شمس عن وسط السماء، يعني إذا دخل وقت الظهر خلص انتهى وقتها. ويكره أداء صلاة العيد قبل ذلك، قبل ارتفاع شمس قدر رمح، من صليها ركعتين كما هو معلوم. والأكمل أن يكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. يعني هذه التكبيرات تكون في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام، يكبر الإمام أو المصلي 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد أن يذكر تكبيرة القيام يكبر 5 تكبيرات قبل أن يشرع في قراءة القرآن. فإذا شرع في القرآن فلا يعود إلى التكبير، كأن نسي التكبيرات ثم شرع في القراءة، خلاص لا يعود إلى التكبير والصلاة تصح. وتسن خطبتان بعدها، الجمعة يخطب الإمام ثم يصلي، أما في العيد يصلي ثم بعد ذلك يخطب، وفيها من الشروط والأركان كما في الجمعة. ويسن أيضا للإمام إذا أراد أن يخطب أن يكبر قبل ابتداء الخطبة الأولى 9 تكبيرات وقبل البدء بالثانية 7 تكبيرات. إذن بالصلاة بالركعة الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام، وبالركعة الثانية 5 غير تكبيرة القيام. أما بالخطبة ف9 ب7 مش 7 ب5. هذه التكبيرات تفعل هكذا، تؤدى هكذا في الصلاة وكذلك في الخطبة. ويسن أن يأكل المرء قبل صلاة عيد الفطر، قبل أن يذهب إلى الصلاة يأكل شيئا. ويسن أن يمسك عن الأكل في صلاة عيد الأضحى إلى ما بعد الصلاة، العكس يعني بالفطر السنة أن تأكل شيئا ثم تذهب إلى الصلاة، يعني قبل الذهاب إلى الصلاة تكون قد أكلت شيئا، أما في الأضحى فالعكس تأكل بعد الصلاة. والحكمة في ذلك أن يمتاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره على حسب، يعني يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة لأنه كان طالع من إيه؟ من شهر الصوم، والأفضل أن يأكل تمرا، الأفضل أن يأكل تمرا. ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلي، يعني لأجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الأكل فيه حراما، بخلافه في إيه؟ في صلاة عيد الأضحى. والشرب كذلك هو كالأكل. ويسن أيضا أن يحيي المرء ليلة العيد، يحييها بالصلاة، يحييها بالذكر، يحييها بالدعاء. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا أسانيده ضعيفة، وقيل إنه موقوف، ولكن مع ذلك استحب الإحياء. ومعروف أن الحديث ولو كان ضعيفا إن لم يكن مكذوبا، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. والشافعي رضي الله عنه وأرضاه ذكر في كتابه الأم قال: بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فمن جملة هذه الليالي التي يستجاب فيها الدعاء ليلة الأضحى، ليلة عيد الأضحى. ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد بعد أداء صلاة الصبح حتى يأخذ الإنسان مجلسه في المسجد،
أو في المكان الذي تقام فيه الصلاة. وأما الخطيب الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، ويسن أن يكون خروجه للصلاة ماشيا لا راكبا، هذا الأفضل. طبعا كل واحد على حسب الظروف، أحيانا قد يكون ما في مسجد واحد حوالين بيته أو عنده مشكلة صحية، لكن إن استطاع فالأفضل أن يخرج ماشيا. ويسن أيضا الغسل للعيدين كما تعرفون، هذا للفطر وللأضحى، حتى وإن لم يحضر الصلاة، لأنه يوم زينة ويدخل وقت الاغتسال بنصف الليل، والأحسن أن يغتسل بعد الفجر. ويسن أيضا أن يتزين بأحسن ثيابه ويتطيب، ويعني من حيث الثياب يلبس أنظف الثياب ويتزين في ثيابه، ومن حيث النظافة يعتني بأمر نظافته، وكذلك يعتني بكل الأمور التي ينبغي أن يظهرها، حتى يعني الطيب، الرائحة الحسنة، كل هذه الأمور هي مستحبة ينبغي على الإنسان أن يفعلها. هذه الصلاة هي من شعائر الإسلام، فلذلك ينبغي على المرء أن يحافظ عليها. وفي العيد ينبغي أيضا أن يتفقد أهله وأن يزور أرحامه، وأن يعتني بهذه العبادة، لأن صلة الأرحام جعلت من العبادات العظيمة، كما أن قطيعة الرحم يعد من الكبائر، من الكبائر، فقاطع الرحم فاسق، فلذلك ينبغي على الإنسان ألا يقطع هذه الصلة لأقاربه وأرحامه، وإنما ينبغي عليه أن يتمسك بهذا الأمر. والذي يزور أرحامه في الأعياد ويشاركهم في أفراحهم، في أتراحهم، يعني لو اقتصر على العيد، بالأعياد بزور أرحامه، وأيضا إذا صار في فرح، صار في عزاء، شاركهم، وقف معهم، هذا لا يعد قاطعا لرحمه، لا يعد قاطعا لرحمه. لكن الذين يقطعون أرحامهم فهؤلاء ذنبهم كبير عند الله سبحانه وتعالى. وفي عنا أمر مهم كمان، السؤال الذي يسأل كثيرا، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة؟ فلا يلزمنا أن نصلي صلاة الجمعة لأنه صلينا العيد فخلص هيك بتسقط صلاة الجمعة. الجواب، لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لأنه صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتمة. صلاة العيد سنة مؤكدة وصلاة الجمعة فريضة محتمة، والسنة لا تسقط الفريضة ولا تجزي عنها. والله ماذا قال في القرآن في سورة الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما ما جاء في البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته يا أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، مراده العيد والجمعة، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. ولم ينكر عليه أحد. العالية الذين اللي ذكروا في قول سيدنا عثمان، العالية قرية في المدينة المنورة من جهة الشرق. فقال الشافعي إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى، مثل أهل العالية الذين حضروا من القرى، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد، لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد. وفي أهل القرى وجهان، هنا بفرع،
في وجهين، عمن صلى العيد بالنسبة لي هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هنا ذكرت أقوال فقالوا إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، وهذا ذكر في كتاب المغني للحنابلة. وكذلك قالوا إذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز. فهذا عند الحنابلة يذكرون هذه المسألة، وكذلك يفصلون في من صلى العيد وهذا يشمل المأموم للإمام، ولكن ذهب الشافعي إلى أن الجمعة لا تسقط بصلاة العيد لأن صلاة العيد سنة وصلاة الجمعة فريضة. فنقول اذهبوا لصلاة الجمعة، هذه الصلاة لا تأخذ وقتا طويلا، لذلك حافظوا عليها، ولو صليتم العيد اذهبوا لصلاة الجمعة. فالاحتياط في الدين يقتضي المحافظة على إيه؟ على الصلاتين في ذلك اليوم، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. يعني إذا ولو وجدنا قولا، لكن الجمهور ذهبوا إلى ما ذكرته بداية، فلذلك حافظوا عليها ولا تتركوا صلاة الجمعة، لا تتركوا صلاة الجمعة. أحيانا الإنسان يسمع إلى بعض الأقوال فيأخذ بالأسهل، لكن نقول خذ بالأحوط واعمل بالرخص. انتبهوا، خذ بالأحوط واعمل بالرخص. يعني مثل إيش الرخص؟ واحد مسافر بيجمع بيقصر مثلا، هذه رخصة خذ بها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أي فرائضه. لكن في مثل هذه المسائل يعني الأكثر من العلماء قالوا تبقى الجمعة عليه، لأن السنة لا تسقط الفريضة. ويوجد قول آخر، خذ بما ذهب إليه الأكثر فصلي صلاة الجمعة. وحتى الإنسان اللي بيصير بده يسأل وأكثر وأكثر وأكثر وبده يبحبش ويدور، أخلص يعني صلي هالجمعة يا أخي، صلي هالجمعة وخلص. بالنهاية فيها أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فكنا قد تكلمنا عن أمر صلة الأرحام، وصلة الأرحام كما قلنا هي من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، ولا ننتقي في زياراتنا لأرحامنا، وإنما نزور الأرحام الذين زارونا والأرحام الذين قطعونا. لأنه بأي عيلة بتلاقي مثلا في ناس من قرايبك من أرحامك، يا أخي هم بزوروكاش، أنت كل سنة بتظلك تروح تروح تروح تروح عم تستنى يجوا عندك مجوش. فكثير من الناس شو بيعمل؟ بيقول لك والله أنا عم بطبق المعامل بالمثل، عم بطبق المعامل بالمثل. هلأ هون ما بيزبط، هون بهالمسألة يعني ما بيزبط تعمل المعامل بالمثل، بحيث انه والله انا يا عم اللي بزورني بزوره واللي بيقطعني بقطعه، اللي بيسأل عني بسأل عنه واللي بيسألش عني بسألش عنه. بقول له انت عم بتزور ارحامك طاعة لله وتنفيذا لامر الله، أليس كذلك؟ الجواب بلى، أنت تفعل ذلك لله، والله عز وجل أمرك بصلة الأرحام. هلأ مرات يمكن في موقف صاحب لإلك يعني قطعك، رحت بطلت تزور مثلا، إذا شفته بتسلم عليه. احنا عم نحكي عن صلة رحم، وأنا عم نحكي عن صلة رحم،
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. شوفوا الرسول ما اعتبر هذا البني آدم واصل، يعتبر واصل للرحم. مين هو؟ اللي عم بنقي تنقاي، اللي بزور اللي بزوره، بيقطع اللي بيقطعه. ليس الواصل بالمكافئ. شو يعني المكافئ؟ مكافئ يعني واحدة بواحدة، بتزورني بزورك، بتحك لي بحك لك. قال له فاللي بيقطعني بقطعه، واللي بزورني بزور. لا، بمبدأ الصلة أنا طاعة لله أزور من زارني وأزور من قطعني، وهذا ثوابه عند الله أعظم. تعرفوا ليه؟ لأنه فيها كسر للنفوس، طاعة لله سبحانه وتعالى. لأنه طبيعي أنك تشعر بهذا الشعور، يا أخي طيب ليه ما بزورني يا أخي؟ طب أنا كل مرة بروح عنده بيجيش. فأنت هنا كسرت نفسك وذهبت وزرت هذا الرحم، لأنك تريد الثواب من الله ولا تريد أن تعصي ربك. قديش كبيرة، قديش كبيرة. فامشي على هذا المبدأ، لأن هذا ما أوصى به الدين، هذا ما دلنا عليه الرسول، هذا ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. من وصل رحمه إذا قطعت. مرات بيكون في مشاكل، خلافات عائلية، فمنحطها على جنب ومنروح منزور. ترى هون الشيطان بيشتغل شغله، بيشتغل شغله انه اوعى تزور فلان وكذا، وهاي الزيارة حيعتبرها انه ضعف، وراح يفكر انه والله شفت كيف، انه لولا ما هم الغلطانين كان ما يجوا لعنا وعلى بابنا، هذا دليل على انهم غلطان، بديش انا ياخذ فكرة عني زي هيك، فبديش ازوره. الشيطان عم يشتغل فيك. كيف الواحد بيقطع وساوس الشيطان؟ بأن يلتزم بحكم الله. الله أوجب علي ذلك أم لا؟ الجواب أن الله أوجب ذلك عليك، فلا تلتفت بعدها إلى وساوس الشيطان، وأطع ربك واذهب لزيارتهم. بعدين شو ما قال يقول، أنت ليش رايح؟ شو نيتك؟ مدام نيتك لله، ولا تسأل بشو أخذ فكرة، شو عمل، مدام أنت عملت الصح يا أخي وأخذ فكرة عنك، وأخذ فكرة عنك. إحنا مرات قاعدين منجلد أنفسنا، ومنفري بحالنا، ومندمر حالنا على إيش رح يقولوا عنا. ما تجعل هذا هم لإلك أبدا، إنه الناس، ما تفري بحالك وإنت بتفكر إيش الناس ده تأخذ فكرة. إنت أعمل الصح وما عليك. تعرفوا اللي بيتخذ هذا مبدأ لإله، وأنا هدفي إرضاء الله، أنا أفعل ما يرضي ربي علي، اللي بيمشي على هذا المبدأ بيبطل عنده هاي الشغلة اللي الناس بتفكر فيها، إنه الناس شو حتحكي، ولا بيصير فارق عنده أبدا. فهو بيرتاح لأنه عود نفسه على هذا. لأنه اليوم كثير من الناس عم تعمل شغلات كثير بحياتها، وبترهق أنفسها بس كرمال الناس شو بدها تحكي. يا أخي ولو حكت، هل يضرك عند الله إذا تكلموا عليك؟ أساءوا بك الظن، ظنوا بك الظنون. يا أخي شو فارق عندك وظنوا فيك؟ ما بدي يظنوا في أنت، المهم أن يرضى الله عنك. بعد هيك فلان سخط عليك، فلان ما رضي عنك، فلان ما طاقك، شو فارق عندك؟ إذا كان أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى، شو حتفرق عندك إنه فلان أخذ عنك فكرة بكذا وكذا؟ أحيانا أنت بتعمل الصح والناس بتنتقدك، تفعل ما أوجبه الله عليك والناس ينتقدونك. بتعرف إنه مرات في صلة الأرحام اللي هي واجبة بيصير يقول شو جابوا هذا، كيف يجي زورنا يعني بيتنا؟ طيب لأنكم رحم، رحم ما
ما بتقبلوا. ليه؟ لأنه تعودوا إنه ما حدش يجي. إحنا كل شوي عم نقترب من هذا الخطر اللي هو ما حدش بيعرف الثاني. خلص عم تتفكفك العلاقات. الجيران بيعرفوش بعض، إلو 10 و15 و20 سنة. أيام زمان كان الجيران بفصل لك يا تفصيل، هلأ إذا واحد بده يجي يسأل بيعرف شو بده يجاوب، شو الجار الفلاني بعرفش والله أنا، يعني سمعت يمكن اسمه بس، ومرة التقيت معاه هيك مصادفة، صباح الخير صباح النور، بس ما في علاقات. وامتد ذلك إلى الأقارب، إلى الأقارب. فصار الجيل الجديد يبطل يعرف قرايبه لأنه ما بزوروا بعض. مو إذا الكبار ما زاروا بعض، الصغار ما حيعرف إنه هذا ابن عمه وهذا ابن كذا وهذا ابن كذا. وتخيلوا لما يكبروا الصغار ويموتوا الكبار، ولا صغار كانوا يروحوا مع أهلهم يزوروا ولا تعرفوا عليهم، فكبروا لا هذول بيعرف هذول ولا هذول بيعرف هذول، يعني يمكن تطاوشوا بالشارع ويضربوا بعض وهم إيش، وهم قرابتهم كبيرة وهم مش عارفين. هذا يؤدي إلى التفكك، وقد حصل، إلا يعني لسه في ناس محافظين، لكن الصورة العامة عم تتلاشى بصراحة، عم بتقل كثير موضوع صلة الأرحام. وغير هيك صاروا يستغربوا منك إنه أنت رايح تزورهم، صاروا يستغربوا بعض الناس، ما عم بقول الكل أكيد، لكن بعض الناس صاروا يستغربوا لأنه مش متعودين حدا يجي عندهم. هيك صار الموضوع، مش متعودين حدا يجي عندهم. فينبغي علينا نحن أن نحافظ على هذه الفريضة حتى ما نكون فساق. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ احنا ما بدنا نقطع أرحامنا، ما بدنا نكون من هؤلاء الذين تركوا صلة الرحم، وصلة الرحم فيها أسرار عجيبة. من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بتحب ينزاد ينسأ لك في أجلك، يعني يمد لك في عمرك، ويبسط لك في رزقك، يجيك رزق من أسباب الرزق والعمر طبعا بتقدير الله سبحانه وتعالى، اللي هو شو؟ صلة الأرحام، صلة الأرحام، صلة الأرحام. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وجزاكم ربي كل خير في الدنيا والآخرة وأكرمكم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، وهو عيد الأضحى المبارك، وقد حرم الله عز وجل الصيام في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين، وكذلك أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى المبارك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه مسلم. وفي صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك تعم الفرحة والسرور قلوب المسلمين، ويتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رمي الجمار في منى حكمة عظيمة، ففيه يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه نبي الله إبراهيم عليه السلام بالحصى إهانة له. فنحن معاشر المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. إخوة الإيمان، إن عيد الأضحى المبارك يحمل بين طياته معاني سامية، والأضاحي التي يذبحها المسلمون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى تحمل ذكرى عظيمة، إنه يذكرنا بنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل وكيف فدي بذبح عظيم. وتفاصيل هذه الحادثة أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان قد آتاه الله تعالى الحجة على قومه وجعله نبيا ورسولا، وقد كان منذ نشأته يعبد الله تعالى وحده، فلم يعبد كوكبا ولا شمسا ولا قمرا ولا صنما قط كما كان يفعل قومه. وعندما دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام والكواكب، كذبه قومه بعد أن رأوا منه المعجزات الدالة على صدقه، ثم أرادوا قتله بإحراقه بنار عظيمة، فنجاه الله تعالى من كيدهم. ثم هاجر عليه السلام يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وطلب من ربه عز وجل أن يرزقه أولادا صالحين، فرزقه الله تعالى إسماعيل وإسحاق. ولما كبر ابنه إسماعيل وصار يرافق أباه ويمشي معه رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن عزم على تصديق وتحقيق هذه الرؤيا كما أمره الله تعالى. يقول أهل العلم بالسير: ولما أراد إبراهيم الخليل عليه السلام ذبح ولده إسماعيل قال له: انطلق نقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق مع ابنه إسماعيل حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له إسماعيل: يا أبتي أين قربانك؟ فقال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له إسماعيل وكله ثقة وتوكل على الله: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي ويقول له: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تؤثر شيئا، وقيل انقلبت، فقال له إسماعيل: ما لك؟ قال: انقلبت. فقال له إسماعيل: اطعن بها طعنا. فلما طعن بها لم تقطع شيئا، ولأن الله عز وجل ما شاء لها أن تقطع، ولأن كل شيء في هذا العالم يحدث بمشيئة الله تعالى، فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. وناداه الملك بأمر الله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت ما أمرت، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا جبريل الأمين معه كبش أملح عظيم، قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله تعالى خلص إسماعيل من الذبح بأن جعل فداء له كبشا جاءه به جبريل عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا واقبلنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد، أحبابنا الكرام، نتكلم اليوم في بعض السنن التي تستحب في يوم العيد، ونتكلم كذلك عن صلاة العيد. صلاة العيد هي سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العيد، أي صلاة عيد الفطر، قبل أن يصلي عيد الأضحى عليه الصلاة والسلام. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين توفي بعدها، وأول صلاة عيد صلاها عليه الصلاة والسلام هي صلاة عيد الفطر، وتشرع هذه الصلاة جماعة وللمنفرد، لكن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، فإن صلاها جماعة صحت منه، وإن صلاها منفردا صحت منه. وكذلك تشرع للمرأة والمسافر والعبد، المرأة كذلك يسن لها أن تصلي صلاة العيد، وكذلك العبد المملوك الذي هو ليس حرا، وكذلك المسافر وإن كان في البلد الذي يمكث فيه أقل من 4 أيام صحاح، لكنه إن أدرك صلاة العيد فيسن له أن يصلي صلاة العيد. ووقت هذه الصلاة بين طلوع الشمس وزوالها، بين طلوع الشمس وزوالها، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح يعني بعد الشروق بنحو 3/4 ساعة 20 دقيقة تقريبا، يبدأ وقت الصلاة ويستمر إلى ما قبل الزوال، فإن زالت الشمس انتهى وقت هذه الصلاة، صلاة العيد، وهي ركعتان يحرم بها أي يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الافتتاح أو دعاء التوجه. دعاء الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأما دعاء التوجه فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بدعاء التوجه أو الافتتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات، يقف بين كل 2 كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد ويحسن، أن يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، بين كل تكبيرتين. ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن أن يقرأ سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، أو يقرأ سورة الأعلى، يسن له أن يقرأ سورة الأعلى. ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، عندما يقوم للركعة الثانية، يكبر 5 تكبيرات، بين كل 2 سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ثم يبدأ بقراءة الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن له أن يقرأ سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يقرأ سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، إلى آخرها. ثم يكمل صلاته إلى أن يسلم التسليمة الأولى والثانية، ويسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي التي في الجمعة، يعني في كل خطبة لابد له من أن يأتي بالأركان. وما هي أركان الخطبتين؟ حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، وآية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. هذه أركان الخطبتين، وهي هذه الأركان كذلك أركان خطبتي صلاة العيد، يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، يعني في كل خطبة. في الخطبة الأولى يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى، وفي الخطبة الثانية كذلك يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى. وآية مفهمة في إحداهما، يعني إما في الخطبة الأولى وإما في الخطبة الثانية، يذكر آية مفهمة كقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. هذه آية مفهمة، لكن هناك آية في سورة المدثر: ثم نظر. هذه الآية هي من القرآن لكن ليست آية مفهمة، فلا يكفي أن يذكر هذه الآية التي هي غير مفهمة. وكذلك الدعاء للمؤمنين في الثانية، في الخطبة الثانية يدعو للمؤمنين: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغفر للمؤمنين، اللهم أصلح ذات بينهم. كل هذا يجزئ من الأدعية التي تجزئ في الخطبة، سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة عيد الفطر أو خطبة عيد الأضحى. يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، لما يبدأ يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات، وفي الخطبة الثانية يفتتح بسبع تكبيرات. أما في الصلاة لما يكبر في أول ركعة بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الافتتاح أو التوجه، كم تكبيرة يكبر قبل قراءة الفاتحة؟ سبع تكبيرات. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام كم تكبيرة؟ خمس تكبيرات. أما بالنسبة للخطبة، الخطيب بس يخطب على المنبر، يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ويفتتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وهذه التكبيرات ليست واجبة، فلو ترك التكبير في الخطبة وترك التكبير في الصلاة صحت الصلاة منه وصحت الخطبة، لكن إن فاتته فلا يعود إليها. إن فاتته فلا يعود إليها. مثلا عم بيصلي صلاة العيد، كبر تكبيرة الإحرام ثم بدأ بقراءة الفاتحة، نسي التكبيرات، هل يقطع قراءة الفاتحة ويعود إلى التكبيرات؟ الجواب لا، يكمل. وكذا في الركعة الثانية، قام فنسي أن يكبر فبدأ بقراءة الفاتحة، فهنا لا يقطع قراءة الفاتحة لأجل التكبيرات. كذلك الخطيب الذي يخطب على المنبر في يوم العيد، لو نسي التكبيرات صحت الخطبة منه، لكن لابد له من أن يأتي بالأركان، أركان الخطبتين كما بينا لكم. ويسن التبكير لصلاة العيد إلا للإمام، الإمام يتأخر، أما غير الإمام يسن له أن يبكر لصلاة العيد. ولا تنسوا أن أفضل وقت تدفع فيه زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد، من يوم العيد هذا أفضل وقت تدفع فيه زكاة الفطر، هذا اسمه وقت فضيلة، أن تخرج الزكاة في هذا الوقت، يعني يوم العيد قبل صلاة العيد تخرج زكاة الفطر، وإذا أخرجت الزكاة بعد صلاة العيد من غير عذر مكروه. وأما إن أخرت الزكاة إلى أن غربت شمس يوم العيد من غير عذر فهذا حرام. عم نحكي هون بالعذر الشرعي المقبول، مثلا لم يجد في بلده من المستحقين، لم يجد أحد من الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، فانتظر لوصول شخص من هؤلاء الأصناف حتى يعطيه الزكاة، هذا عذر شرعي. أما إذا أخر فقط هكذا من غير عذر شرعي إلى أن غربت شمس يوم العيد فقد عصى الله تعالى. أما إذا أخرجها بعد صلاة العيد من غير عذر فهذا مكروه. لما منقول مكروه أنتم بتعرفوا أنه من فعل المكروه لا يكون له في ذلك العمل ثواب، أو قد يؤثر على الثواب، أو قد يؤثر على الثواب. ويندب الغسل في يوم العيد ويدخل وقته بمنتصف الليل. شو هو منتصف الليل يا أحبابنا؟ الوقت الذي ما بين المغرب والفجر. هذا الوقت يقسم إلى قسمين، منتصف الليل يكون منتصف ما بين المغرب وما بين الفجر. اليوم بالأيام أي ساعة المغرب؟ 5، وأي ساعة الفجر؟ 5:30. إذن الوقت كلياته قديش بيكون؟ 12 ساعة ونص، نصهم 6 ساعات وربع. إذن بتزيد على وقت المغرب اللي هو الساعة 5 6 ساعات وربع، قديش بيصير المجموع؟ 5 و6 11 وربع، بيكون 11 وربع اليوم في هذا الوقت منتصف الليل. فيدخل وقته الغسل بمنتصف الليل، الأحسن فعله بعد الفجر. لكن لو اغتسلت هذه الليلة اللي هي ليلة عيد الفطر، اغتسلت من بعد الساعة 11 وربع ليلا، تكون أدركت السنة تغتسل. ويسن لك أن تقلل من الماء أثناء الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بصاع، اغتسل بصاع، وكم هو الصاع؟ 4 أمداد، والمد هذا هو ملء الكفين المعتدلتين. 4 من هول شو اسمهن؟ صاع. النبي اغتسل بهذا القدر بصاع، واغتسل بأكثر من ذلك، اغتسل ب5 مكاكيك. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يسرف في الماء، في ماء الغسل. يغتسل، وهناك سنن يأتي بها أثناء الغسل، مثلا يبدأ بإفاضة الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن ما أقبل، ثم على الشق الأيمن ما أدبر، ثم على الشق الأيسر ما أقبل، ثم على الشق الأيسر ما أدبر، سنن. وكذلك يسمي بسم الله، وذلك قبل كشف العورة. أما إذا كان في المكان اللي عم يغتسل فيه في خلاء، يوجد خلاء في مغتسل وفي خلاء، فهنا حتى يخرج من الكراهة، لأن ذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه. حتى هو ما يترك البسملة، ما يترك التسمية أثناء الغسل، وحتى لا يذكر ربه عز وجل باللسان في بيت الخلاء حتى لا يقع في كراهة، لو أخذ شيئا من الماء إلى الخارج فيبدأ بسم الله، يسمي الله تعالى وهو خارج بيت الخلاء، خارج مكان اللي بده يغتسل فيه، وينوي الاغتسال، ثم يدخل ويكمل بقية الغسل. هيك بيكون أتى بالتسمية أثناء الغسل، لأن ترك التسمية في الغسل مكروه. اللي بيترك التسمية مكروه، والمكروه قلنا يؤثر على الثواب، فنحن بدنا إن شاء الله نحصل الأجر كاملا. ثم يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، هذا قبل كشف العورة، لأنه إن قال ذلك الجن لا يرون عورته، يصير له ستر عن أعين الجن. إن سمى الله تعالى بقوله بسم الله الذي لا إله إلا هو، فإن قالها ستر عن أعين الجن، الجن لا يرون عورته. أما بالنسبة للصلاة فعلها في المسجد أفضل، وقيل بالصحراء إلا لعذر، هكذا ورد. ويستحب له أن يذهب في طريق وأن يرجع في أخرى، يعني الطريق التي يسلكها إلى المسجد غير الطريق التي يسلكها إلى البيت، يأتي إلى المسجد من طريق ويعود إلى البيت من طريق أخرى، هذا هو المستحب. ويستحب له أن يأكل في عيد الفطر قبل ذهابه إلى الصلاة، والأولى أن يأكل شيئا من التمر وترا، يعني 3 حبات تمر مثلا أو 5 حبات تمر أو حبة واحدة، العدد بيكون وتر، هذا المستحب. لو أكل شيء غير التمر لا يحرم، لأنه هذا العيد عيد الفطر ولا يجوز صومه، صوم عيد الفطر محرم، كمان صوم عيد الأضحى محرم، وهذان عيدان للمسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. كذلك يسن تقليم الظفر، قص الأظافر في يوم العيد، هذا يسن. كذلك يسن نتف الإبط وحلق العانة، الشعر الذي يكون حول الفرج، وكل ذلك من السنن التي ندبنا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: 5 من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. نعيد الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. خلينا نعيد الحديث كلنا للفائدة والبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. 5 من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. 5 من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. ما معنى 5 من الفطرة؟ أي من السنة، وهذه السنة من سنن الأنبياء عليهم السلام. الختان معروف، ما يسمى بالعمية الطهور، أن يختتن الإنسان، هذا من السنة، وأول من اختتن هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم الأمر الثاني الاستحداد، وهو حلق العانة، يعني الشعر الذي يكون حول الفرج، هذا يسمى الاستحداد، وهذا يسن للرجال والنساء. كذلك نتف الإبط، يزيل الشعر اللي تحت إبطه، هذا يسن للرجال وللنساء، هذا من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وندبنا إلى فعلها. كذلك يا أحبابنا تقليم الأظفار، قص الظفر، وكذلك قص الشارب. وهذه الأمور غير الختان تكون في ضمن 40 يوما، يعني قبل ما يخلصوا 40 يوم بتكون أنت فعلت هذه الأمور، قلمت الظفر وعملت الاستحداد، كذلك نتف الإبط، ضمن 40 يوم. مكروه أن تؤجل إلى ما بعد 40 يوم، يعني ما بيمر عليك 40 يوم إلا وقد أتيت بهذه السنن، كل هذه السنن، فمن لم يأتي بها يؤثر على الثواب، يؤثر على الثواب، على ثواب الطهارة وعلى ثواب الصلاة، عرفنا كيف؟ فمهم جدا الإنسان يلتزم بهذه السنن. ليس فقط في أثناء العيد، بالعيد وبغير العيد، يواظب على مدار السنة على هذه السنن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام أحمد أخرج والترمذي مرفوعا بلفظ أربع من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام: الختان والتعطر والسواك والنكاح، أي الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة سواء تطيب أم لم يتطيب، لكن النبي ماذا قال في الحديث الآخر؟ ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن أي الطيب والحليب، هذه الثلاثة لا ترد. يعني إذا أحد أعطاك وسادة، يعني كيف نحن منقول بالعامية مسند حتى تسند ظهرك عليه، لا ترد، ما تقول له ما بدي، خذها. كذلك الطيب، إذا أعطاك الطيب بده يحط لك عطر، كمان لا ترد الطيب. وكذلك اللبن، يعني هو الحليب، كمان هذه من الأشياء التي لا ترد، التي لا ترد. منه معناتها أنه إذا أنت رفضت تأخذ الوسادة أو رفضت تأخذ حليب أو رفضت تأخذ الطيب بيكون وقعت في معصية؟ لا، إنما المراد أنه خلاف الأولى، هذا أن ترد الوسادة أو اللبن الحليب أو الطيب هذا خلاف الأولى، الأولى أن تقبل هذه الأشياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نتف الإبط معروف، وكذلك تقليم الأظفار معروف، وقص الشارب. وكذلك يستحب أن يمشي بسكينة وبخشوع نحو المسجد، والأولى أن يذهب ماشيا، الأولى أن يذهب ماشيا، هذا هو المستحب. لكن لو كان راكبا جاز ذلك، لا سيما في هذه البلاد في مسافات طويلة، فلو ركب السيارة مثلا لا بأس في ذلك. لكن هو المستحب أن يمشي إن كان بيته قريبا مثلا إلى المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نحن اليوم حرمنا هذا الأجر، من منا يمشي في الظلم إلى المساجد؟ اليوم الأرض منورة، يعني الطرقات، وعندك كمان بالسيارة بتركبها في إضاءة إلى آخره، فهذا الثواب حرمنا منه اليوم. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قصة الرجل الأعمى بتعرفوها، لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. يعني ما إجل عند النبي عم بيقول له ليس لي قائد يأخذني إلى العمل، إنما هو الشيء عم يتحسر عليه أنه يجد مشقة في الوصول إلى المسجد، عم بيقول له: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فادعوا الله لي. فقال له: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. فقال: ادعوا الله لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضأ فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. كان رجل من الصحابة اسمه عثمان بن حنيف جالس لما دخل الرجل الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيره كمان كانوا موجودين. فشو بيقول سيدنا عثمان بن حنيف؟ فوالله، عم يحلف بالله، ما تفرقنا، بعدنا موجودين بنفس المجلس، ولا طال بنا المجلس، ما أخذ وقت طويل حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. هذا الرجل الأعمى اللي كان هو أعمى فقد

الصحابة الكرام نهوا أن يخاطبوا رسول الله بيا محمد، إنما كانوا يقولون له يا رسول الله. فدل هذا الحديث على أن هذا الإنسان الأعمى لما قال يا محمد لم يكن في حضرته صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف؟ ما كان في حضرته، إنما كان بعيدا عنه، فلذلك قال يا محمد. وقول يا محمد ليس شركا كما يظن بعض الناس. النبي علم هذا الرجل الأعمى ما يقول، ومن جملة الأشياء التي قالها يا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث رد على أولئك المشوشين الذين يحرمون على المسلمين قول يا محمد. ويسن التكبير بغروب الشمس في ليلة العيد، عيد الفطر أم عيد الأضحى، يعني اليوم عندما تغرب الشمس، لأنه اليوم آخر يوم من أيام رمضان، عندما تغرب الشمس فيسن لك أن تكبر. وهذا الأمر يعني هذه السنة التكبير تكون في المنازل وفي الطرقات وفي المساجد التكبير، ويستمر التكبير إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. لما يدخل الإمام بصلاة العيد عيد الفطر ينتهي وقت التكبير. بعد صلاة العيد في عيد الفطر لا يسن التكبير، فقط عندما يدخل الإمام بصلاة العيد. لما يتحرم يحرم يدخل بتكبيرة الإحرام في صلاة العيد، هنا يقف وقت التكبير، ما بيعود في تكبير بعد ذلك. أما بعيد الأضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق، يعني عيد الأضحى هو يوم واحد بس، العاشر من ذي الحجة، الأيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، بتبقى بتكبر فيهن لأيام التشريق إلى آخر أيام التشريق. يعني لما بتغيب الشمس آخر أيام التشريق بينتهي وقت التكبير. أما بالنسبة لعيد الفطر ماذا يفعل؟ يبقى يكبر إلى أن يدخل الإمام بتكبيرة الإحرام من صلاة العيد. فمن لم يصلي صلاة العيد لم يكن عليه معصية، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، يعني ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من قبيل الفرض العيني إنه من لم يصلها عصى الله، ليس هكذا هو الحكم، إنما من تركها فاته خير، من تركها فاته خير. هذه بعض الأشياء التي تستحب، هذه بعض الأشياء التي تستحب في يوم العيد. يبقى أمر وهو صلة الرحم. صلة الرحم واجبة، والأرحام هم الأقارب من ناحية الأم ومن ناحية الأب، كالأعمام والعمات وأولادهم، وكالأخوال والخالات وأولادهم، كليتن هولي اسم أرحام. قال الله تعالى في كتابه الكريم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله تعالى في أرحامكم أن تقطعوها وتحصل القطيعة بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم بلا عذر. يعني ليس فقط يا أحبابنا أنه يجب عليك أن تتكلم أو أن تصل أرحامك فقط بالمقال، إنما الشرع يقول إن كنت غنيا وكان لك من الأرحام من هو فقير يجب عليك أن تحسن إليه بالمال. ما بس أنه بتسلم عليه كيفك يا ابن العم، هو فقير وانت غني ولا تحسن إليه بالمال، هذا لا يكفي، لابد أن تحسن إليه بالمال، وهذا يدخل في باب صلة الرحم، ليس فقط بالكلام أو عم تبعت له سلام، إنما فقط

هذا وكذلك إضافة إلى ذلك الإحسان بيكون بالمال إن كنت أنت غنيا مقتدرا على ذلك. ويكون كذلك قطيعة الرحم بترك الزيارة بلا عذر كذلك، ترك زيارته بغير عذر. أما إن كان يسكن في بلد بعيد عنك، أنت ساكن بأستراليا وهو يسكن في أمريكا مثلا، ليس فرضا عينيا عليك أن تذهب لزيارته كل سنة في أمريكا، منه فرض عليك أن تذهب، لكن تصله. واليوم الأمر الوصال ما بين الأرحام صار سهل جدا بوجود وسائل التواصل. ما هو العذر؟ العذر كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال. مثلا واحد كان مقتدر من حيث الناحية المالية، بعدين خسر مصرياته، ما عاد قادر على أن يحسن إلى أرحامه بالمال، هذا بيكون له عذر. أو كان يجد المال لكن كان هو يحتاجه لنفسه ولنفقة عياله ومن يعول. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله. أنت بتزورهم، هن ما بيزوروك، أنت لك ثواب عظيم بزيارتك لهم. وهنا يتأكد معنى الحديث: ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ بيزورك وبتزوره، هذه شو اسمها؟ مكافأة. أما إذا كان أنت بتزوره وما بيزورك، هذا هو الوصل، هذا هو الأولى. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ماذا بإجازة أحبابنا عن الأشياء التي تستحب في يوم العيد والأشياء التي تجب تتأكد يعني في يوم العيد، مثل صلة الرحم؟ لأنه في وقت الأفراح ووقت الأتراح تتأكد الصلة هنا. ففي العيد لما بيكون قريبك لا يصلك بيصير عندك وحشة، أنا ما كأنه حدا بيعرفني، لا ابن عمي بيتصل فيني ولا ابن خالي ولا غيرهن. فهذا يحصل يعني بين كثير من الناس اليوم في هذه الأيام، بيصير في وحشة. فيتأكد عليك أن تصل الأرحام في يوم العيد، كذلك في زمن الأتراح عزوات وغيرها، كمان هون يتأكد أن تصل الأرحام في هذه المناسبات. وصلة الرحم منا فرضية كل يوم كل يوم، أنه تروح عند ابن عمك وابن خالك إلى آخره، ليس كل يوم، إنما بشكل لا تشعرهم بأنه يوجد بينك وبينهم تجاف. مثلا بتصير مناسبات أعياد أفراح وأتراح، لا بيشوفوك ولا بتشوفهم، لا بيتصلوا فيك ولا بتتصل فيهم. بتمر السنوات ولا بيحكي مع عمته ولا بيحكي مع خالته ولا بيحكي مع أقارب له من الأرحام، أولاد العم أو العمة أو الخال أو الخالة. هذا ذنب كبير الذي يترك الرحم إلا لعذر شرعي. أما غير المؤمن فليس له الصلة، غير المؤمن ليس له الصلة. مثلا إنسان دخل في الإسلام من جديد وأرحامه من غير المؤمنين، فلا يجب عليه أن يصلهم، لا يجب عليه أن يصلهم. أما بالنسبة للأم وللأب فالله تعالى أكد على برهما. أما ما يقوله البعض أن بدك تطيعهم ولو كانوا من القوم الكافرين، فليس هذا هو في الشرع، ليس هذا هو في الشرع. إنما الله أكد على بر الأم وأكد على بر الأب. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يحسن إليهما ولو كانا من غير المؤمنين، فما بالك بالمؤمن، الأب المؤمن أو الأم المؤمنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
كان مرة في الحج فرأى رجلا يحمل أمه على ظهره، وقال له: يا عبد الله، حججت وأمي على ظهري، أتيت بها من بلاد كذا وكذا، بلاد بعيدة، حملها كل الطريق على ظهره وطاف بها. فقال: أتراني وفيتها حقها؟ فقال له عبد الله: ولا بطلقة، أي ولا بطلقة من آلام الولادة. فكم هو مهم أن يبر الإنسان أمه أو أباه، وإذا كانا من الأموات فلا ينسى برهما بأن يوصل إليهما الثواب كقراءة القرآن والتصدق عن روحهما، كل ذلك ينتفع منه الميت المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، العمل التكليفي يعني، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا الذي ينفع الإنسان وهو في قبره أن يكون له ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى يجعلنا من هؤلاء. أما زيارة القبور فتجوز في العيد وفي غيره، تجوز في العيد وفي غيره للرجال وللنساء، وهذا ظاهر الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لأنه في وقت من الأوقات نهوا، منعوا من زيارة القبور، ولما قوي الإيمان في صدورهم لأنهم اعتادوا أن يفعلوا أشياء في الجاهلية قبل دخولهم في الإسلام، كانوا يعملون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان عند القبور، فنهوا، منعوا من زيارتها. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالإباحة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بتزور بالعيد ولا بغير العيد لا بأس في ذلك، وقد قيل: إذا ضاقت الصدور فعليك بزيارة القبور. بيزور الإنسان الأموات في قبورهم ويتذكر بأنهم كانوا مثله على الأرض، يأكلون ويشربون ويضحكون، ولكن الآن صاروا وحيدين في قبورهم، ليس لهم جليس إلا العمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لا تأخذ معك إلى القبر إلا ما عملت، إلا ما عملت. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا. أما بالنسبة للمرأة التي تذهب لزيارة القبور، إن كانت تلبس اللباس الشرعي، ليست كاشفة للعورة، يجوز لها أن تذهب، ليس حراما، ولو كانت في حال الحيض والنفاس لا يحرم عليها ذلك. عرفنا كيف؟ لكن بالنسبة للرجال الأمر يتأكد، بالنسبة للرجال الأمر يتأكد. أما المرأة يجوز لها أن تذهب، حيث الجواز يجوز، طالما هي سترت ما يجب عليها ستره ولم تفعل ما حرم الله تعالى عند القبور. اليوم بعض الناس بسبب الجهل وعدم تطبيق السنة يضعون بعض الأشياء على القبور التي هي ليست من عاداتنا. رأيت بعض القبور يضعون الشموع عليها، وهذا ليس من عاداتنا، إنما العادة التي هي من السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بجريد أخضر فشقه نصفين وغرس قسما على هذا القبر وقسما على القبر الآخر، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه هي السنة. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام، والله تعالى أعلم وأحكم. نقرأ الفاتحة على نية التوفيق.

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: لأكثر من 30 عاما قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العام الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: أتويم إف إم سبونسر. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: التويمة فيم سبونسر.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. إليكم موجزا لأهم الأنباء من تو ام اف ام إذاعة الجالية الإسلامية.

كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن بلاده عززت احتياطات الوقود إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة العالمية الأخيرة، كاشفا عن اتفاق جديد مع الصين لتأمين إمدادات وقود الطائرات. وقال ألبانيزي إن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا يكفي ل 43 يوما من البنزين و 38 يوما من الديزل و 31 يوما من وقود الطائرات، كما وأشار إلى أن الاتفاق مع بكين يشمل توريد نحو 660 ألف برميل من وقود الطائرات، مؤكدا أن الإمدادات الحالية مؤمنة حتى شهر تموز يوليو المقبل رغم استمرار التوترات في الممرات البحرية العالمية. أعلنت منظمة فود بانك فيكتوريا إطلاق خدمة جديدة لتوزيع المواد الغذائية مجانا عبر نظام الدرايف ثرو من دون شروط أو تسجيل مسبق، في محاولة لتخفيف الضغوط المعيشية المتفاقمة في أستراليا. وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة إن الطلب على المساعدات الغذائية ارتفع بشكل حاد منذ آذار مارس مع تزايد أعداد العائلات العاملة التي باتت تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية. هذا وتقدم المنظمة حاليا الدعم لنحو 76 ألف شخص يوميا في ولاية فيكتوريا في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما خصصت حكومة الولاية أكثر من 11 مليون دولار لدعم الجمعيات الخيرية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الدولة العبرية قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان في وقت تواصلت فيه الغارات على بلدات جنوبية، ما أسفر بحسب الدفاع المدني عن استشهاد 15 شخصا في حصيلة أولية. وفي السياق نفسه أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا بنتنياهو، فيما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت ضربات قالت إنها دفاع عن النفس في جنوبي إيران. سياسيا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال محتملا خلال أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. كما قال ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد، مؤكدا أن الاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق بحسب قوله. وفي السياق، شدد مستشار المرشد الإيراني على أن مضيق هرمز يشكل الضامن الحقيقي لأي اتفاق محتمل، فيما حددت طهران شروطها للتفاوض وأبرزها رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ارتفع في قطاع غزة عدد الشهداء إلى 6 في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف حي الرمال غربي مدينة غزة، ويأتي ذلك في ظل تواصل خروق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث بلغ عدد الانتهاكات المسجلة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل 227 يوما نحو 3005 خروق، شملت قصفا واستهدافا للمدنيين وتدمير مرابع سكنية وإطلاق نار متكررا، إلى جانب التوغل في المناطق السكنية واستمرار الحصار على القطاع. أعزائي، هذا الموجز انتهى. نشكركم على المتابعة، بحفظ الله، وأسعد الله أوقاتكم في هذا العيد المبارك.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال، ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make

0: pizza, we pack it with flavour, from sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust. Every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
1: Sponsoring 2MFM.
2: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا انصرنا على القوم الظالمين، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماماً.

العيد مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل لعود السرور بعوده، وجعل الله عز وجل في العيد صلاة، سواء كان عيد الفطر ولا عيد الأضحى. هذه الصلاة وردت في القرآن الكريم في صلاة الأضحى في قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وأراد الله عز وجل بذلك صلاة الأضحى والذبح. وأول عيد صلاه النبي عليه الصلاة والسلام هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يتركها بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهي ليست واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله عن الصلاة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فقال السائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا هي سنة مؤكدة قد واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل، أي هنالك قول آخر، بأنها فرض كفاية، يعني منهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال عن صلاة العيد إنها فرض كفاية، نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام، ولأنها يتوالى فيها التكبير، فأشبهت صلاة الجنازة. وأجمع علماء المسلمين على أنها ليست فرض عين، يعني الخلاف، بعضهم من قال هي سنة مؤكدة، وبعضهم من قال هي فرض كفاية، لكنها ليست فرض عين. ولا يجوز صيام يوم العيد سواء يوم الفطر أو يوم الأضحى. فصلاة العيد هذه من الشعائر العظيمة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها. والعيد في الإسلام هو شأنه عظيم، لأنه قرن بشعيرة دينية مهمة. عيد الفطر قرن بشهر رمضان المبارك، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى على تمامه، وإظهار الفرح والسرور فيه لأجل أننا أطعنا الله سبحانه وتعالى. وكذلك عيد الأضحى مقرون بهذه الأيام العظيمة وبالحج، هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فإذا الأعياد التي جعلت في ديننا هي من شعائر الإسلام، هي من شعائر الإسلام. كيف يوم الفطر؟ ماذا يسمى في السماوات بين الملائكة؟ يسمى بيوم الجائزة، ففيه يكون المسلمون قد خرجوا من أعظم شهور السنة، أنهوا فريضة الصيام، فكان ذلك جائزة لهم. والله عز وجل أعلم بمن أعتقت رقبته من النار. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الماضي كان يوجد يومان، هذا عند الجاهلية، كان في بكل سنة في يومين بيلعبوا فيهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا قال لهم؟ قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أبدل الله عز وجل هذه الأمة يومي اللعب واللهو بيومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. فنحن نعتبر هذه الأعياد هي من الأمور التي تعتبر من شعائر الإسلام، ونكتسب فيها الأجر والثواب. وعندنا يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع الذي يتكرر في كل أسبوع، وفيه أيضا أسرار عجيبة لمن استثمرها ولمن عرف قيمتها. فالله تبارك وتعالى أكرمنا
ومن علينا، فجعل هذه الأعياد وكأنها جوائز للمؤمنين. وخاصة عندما نسمع هذه التكبيرات على المآذن ومن الناس، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمات عظيمة جدا فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه تزيد في إيمان الإنسان، وخاصة عندما نأخذ أولادنا إلى الصلاة فيسمعون هذه التكبيرات وقلوبهم تتعلق بشعائر الدين، فهذا أمر عظيم ينبغي أن نحافظ عليه. وصلاة العيدين سنة مؤكدة كما قلنا، ولو لمنفرد أو مسافر أو حتى امرأة ولو صلت وحدها في بيتها، لكن الجماعة في صلاة العيد لا شك أنها أفضل، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، ويسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح اللي هو وقت صلاة الضحى، وتصير قضاء بالزوال أي بزوال الشمس عن وسط السماء، يعني إذا دخل وقت الظهر خلص انتهى وقتها. ويكره أداء صلاة العيد قبل ذلك، قبل ارتفاع الشمس قدر رمح، من صليها ركعتين كما هو معلوم، والأكمل أن يكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. يعني هذه التكبيرات تكون في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام، يكبر الإمام أو المصلي 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد أن يذكر تكبيرة القيام يكبر 5 تكبيرات قبل أن يشرع في قراءة القرآن. فإذا شرع في القرآن فلا يعود إلى التكبير، كأن نسي التكبيرات ثم شرع في القراءة خلاص لا يعود إلى التكبير والصلاة تصح. وتسن خطبتان بعدها، الجمعة يخطب الإمام ثم يصلي، أما في العيد يصلي ثم بعد ذلك يخطب، وفيها من الشروط والأركان كما في الجمعة. ويسن أيضا للإمام إذا أراد أن يخطب أن يكبر قبل ابتداء الخطبة الأولى 9 تكبيرات وقبل البدء بالثانية 7 تكبيرات، إذن بالصلاة بالركعة الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام، وبالركعة الثانية 5 غير تكبيرة القيام. أما بالخطبة ف9 ب7 مش 7 ب5. هذه التكبيرات تفعل هكذا، تؤدى هكذا في الصلاة وكذلك في الخطبة. ويسن أن يأكل المرء قبل صلاة عيد الفطر، قبل أن يذهب إلى الصلاة يأكل شيئا. ويسن أن يمسك عن الأكل في صلاة عيد الأضحى إلى ما بعد الصلاة، العكس، يعني بالفطر السنة أن تأكل شيئا ثم تذهب إلى الصلاة، يعني قبل الذهاب إلى الصلاة تكون قد أكلت شيئا، أما في الأضحى فالعكس، تأكل بعد الصلاة. والحكمة في ذلك أن يمتاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل
أو تأخيره على حسب، يعني يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة لأنه كان طالع من إيه؟ من شهر الصوم، والأفضل أن يأكل تمرا، الأفضل أن يأكل تمرا، ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلي، يعني لأجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الأكل فيه حراما بخلافه في إيه؟ في صلاة عيد الأضحى. والشرب كذلك هو كالأكل. ويسن أيضا أن يحيي المرء ليلة العيد، يحييها بالصلاة، يحييها بالذكر، يحييها بالدعاء. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث، ورد في الحديث: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا أسانيده ضعيفة، وقيل إنه موقوف، ولكن مع ذلك استحب الإحياء. ومعروف أن الحديث ولو كان ضعيفا إن لم يكن مكذوبا، الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. والشافعي رضي الله عنه وأرضاه ذكر في كتابه الأم قال: بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فمن جملة هذه الليالي التي يستجاب فيها الدعاء ليلة الأضحى، ليلة عيد الأضحى. ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد بعد أداء صلاة الصبح، حتى يأخذ الإنسان مجلسه في المسجد أو في المكان الذي تقام فيه الصلاة. وأما الخطيب الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، ويسن أن يكون خروجه للصلاة ماشيا لا راكبا، هذا الأفضل. طبعا كل واحد على حسب الظروف، أحيانا قد يكون ما في مسجد واحد حوالين بيته أو عنده مشكلة صحية، لكن إن استطاع فالأفضل أن يخرج ماشيا. ويسن أيضا الغسل للعيدين كما تعرفون، هذا للفطر وللأضحى، حتى وإن لم يحضر الصلاة، لأنه يوم زينة ويدخل وقت الاغتسال بنصف الليل، والأحسن أن يغتسل بعد الفجر. ويسن أيضا أن يتزين بأحسن ثيابه ويتطيب، ويعني من حيث الثياب يلبس أنظف الثياب ويتزين في ثيابه، ومن حيث النظافة يعتني بأمر نظافته، وكذلك يعتني بكل الأمور التي ينبغي أن يظهرها، حتى يعني الطيب، الرائحة الحسنة، كل هذه الأمور هي مستحبة ينبغي على الإنسان أن يفعلها. هذه الصلاة هي من شعائر الإسلام، فلذلك ينبغي على المرء أن يحافظ عليها. وفي العيد ينبغي أيضا أن يتفقد أهله، وأن يزور أرحامه، وأن يعتني بهذه العبادة، لأن صلة الأرحام جعلت من العبادات العظيمة، كما أن قطيعة الرحم يعد من الكبائر، من الكبائر، فقاطع الرحم فاسق، فلذلك ينبغي على الإنسان ألا يقطع هذه الصلة لأقاربه وأرحامه، وإنما ينبغي عليه أن يتمسك بهذا الأمر. والذي يزور أرحامه في الأعياد ويشاركهم في أفراحهم، في أتراحهم، يعني لو اقتصر على العيد، بالأعياد بزور أرحامه، وأيضا إذا صار في فرح، صار في عزاء، شاركهم، وقف معهم، هذا لا يعد قاطعا لرحمه، لا يعد قاطعا لرحمه. لكن الذين يقطعون أرحامهم فهؤلاء ذنبهم كبير عند الله سبحانه وتعالى. وفي عندنا أمر مهم كمان، السؤال الذي يسأل كثيرا:
إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، هل تسقط صلاة الجمعة؟ فلا يلزمنا أن نصلي صلاة الجمعة لأنه صلينا العيد، فخلص هيك بتسقط صلاة الجمعة؟ الجواب: لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتمة. صلاة العيد سنة مؤكدة وصلاة الجمعة فريضة محتمة، والسنة لا تسقط الفريضة ولا تجزي عنها. والله ماذا قال في القرآن في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما ما جاء في البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: يا أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، مراده العيد والجمعة، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. ولم ينكر عليه أحد. العالية الذين اللي ذكروا في قول سيدنا عثمان، العالية قرية في المدينة المنورة من جهة الشرق. فقال الشافعي: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى، مثل أهل العالية الذين حضروا من القرى، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد، لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد. وفي أهل القرى وجهان، هنا بفرع في وجه عمن صلى العيد بالنسبة لي: هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ هنا ذكرت أقوال، فقالوا: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، وهذا ذكر في كتاب المغني للحنابلة. وكذلك قالوا: إذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى ظهرا جاز. فهذا عند الحنابلة يذكرون هذه المسألة، وكذلك يفصلون في من صلى العيد، وهذا يشمل المأمومة للإمام، ولكن ذهب الشافعي إلى أن الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، لأن صلاة العيد سنة وصلاة الجمعة فريضة. فنقول: اذهبوا لصلاة الجمعة، هذه الصلاة لا تأخذ وقتا طويلا، لذلك حافظوا عليها، ولو صليتم العيد اذهبوا لصلاة الجمعة. فالاحتياط في الدين يقتضي المحافظة على إيه؟ على الصلاتين في ذلك اليوم، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. يعني إذا ولو وجدنا قولا، لكن الجمهور ذهبوا إلى ما ذكرته بداية، فلذلك حافظوا عليها ولا تتركوا صلاة الجمعة، لا تتركوا صلاة الجمعة. أحيانا الإنسان يسمع إلى بعض الأقوال فيأخذ بالأسهل، لكن نقول: خذ بالأحوط واعمل بالرخص. انتبهوا، خذ بالأحوط واعمل بالرخص. يعني مثل إيش الرخص؟ واحد مسافر بيجمع بيقصر مثلا، هذه رخصة خذ بها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي فرائضه. لكن في مثل هذه المسائل، يعني الأكثر من العلماء قالوا: تبقى الجمعة عليه، لأن السنة لا تسقط الفريضة. ويوجد قول آخر: خذ بما ذهب إليه الأكثر فصلي صلاة الجمعة. وحتى الإنسان اللي بيصير بده يسأل وأكثر وأكثر وأكثر وبده يبحبش ويدور، أخلص يعني صلي الجمعة،
يا أخي صلي هالجمعة وخلص. بالنهاية فيها أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فكنا قد تكلمنا عن أمر صلة الأرحام، وصلة الأرحام كما قلنا هي من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، ولا ننتقي في زياراتنا لأرحامنا، وإنما نزور الأرحام الذين زارونا والأرحام الذين قطعونا. لأنه بأي عيلة بتلاقي مثلا في ناس من قرايبك من أرحامك، يا أخي هم بزوروكاش، أنت كل سنة بتظلك تروح تروح تروح تروح عم تستنى يجوا عندك، ما جوش. فكثير من الناس شو بيعمل؟ بيقول لك يا الله أنا عم بطبق المعامل بالمثل، عم بطبق المعامل بالمثل. هلأ هون ما بيزبط، هون بهالمسألة هاي ما بيزبط تعمل المعامل بالمثل، بحيث انه والله انا يا عمي اللي بزورني بزوره، واللي بيقطعني بقطعه، اللي بيسأل عني بسأل عنه، واللي بيسألش عني بسألش عنه. بقول له انت عم بتزور ارحامك طاعة لله وتنفيذا لامر الله، اليس كذلك؟ الجواب بلى، انت تفعل ذلك لله، والله عز وجل أمرك بصلة الأرحام. هلا مرات يمكن في موقف صاحب لإلك يعني قطعك، رحت بطلت تزور مثلا، إذا شفته بتسلم عليه. احنا عم نحكي عن صلة رحم، وانا عم نحكي عن صلة رحم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. شوفوا الرسول ما اعتبروا هذا البني آدم واصل، يعتبر واصل للرحم. مين هو؟ اللي عم بنقي تنقاي، اللي بزور اللي بزوره، بيقطع اللي بيقطعه. ليس الواصل بالمكافئ. شو يعني المكافئ؟ مكافئ يعني واحدة بواحدة، بتزورني بزورك، بتحك لي بحك لك. قال له فاللي بيقطعني بقطعه، واللي بزورني بزور. لا، بمبدأ الصلة أنا طاعة لله أزور من زارني وأزور من قطعني، وهذا ثوابه عند الله أعظم. تعرفوا ليه؟ لأنه فيها كسر للنفوس، طاعة لله سبحانه وتعالى. لأنه طبيعي أنك تشعر بهذا الشعور، يا أخي طيب ليه ما بزورني يا أخي؟ طب أنا كل مرة بروح عنده بيجيش. فأنت هنا كسرت نفسك وذهبت وزرت هذا الرحم لأنك تريد الثواب من الله ولا تريد أن تعصي ربك. قديش كبيرة، قديش كبيرة. فامشي على هذا المبدأ، لأن هذا ما أوصى به الدين، هذا ما دلنا عليه الرسول، هذا ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، من وصل رحمه إذا قطعت. مرات بيكون في مشاكل، خلافات عائلية، فمنحطها على جنب ومنروح منزور. ترى هون الشيطان بيشتغل شغله إنه اوعى تزور فلان وكذا، وهاي الزيارة حيعتبرها إنه ضعف، وراح يفكر إنه والله شفت كيف، انه لولا ما هم الغلطانين كان ما يجوا لعنا وعلى بابنا. هذا دليل على انهم غلطان، بديش انا ياخذ فكره عني زي هيك، فبديش ازوره. الشيطان عم يشتغل فيك. كيف الواحد بيقطع وساوس الشيطان؟ بان يلتزم بحكم الله. الله اوجب علي ذلك ام لا؟ الجواب ان الله اوجب ذلك عليك، فلا تلتفت بعدها الى وساوس الشيطان، واطع ربك واذهب لزيارتهم. بعدين شو ما قال يقول، انت ليش رايح؟ شو نيتك؟ مدام نيتك لله، ولا تسأل بشو اخذ فكرة، شو عمل، مدام انت عملت الصح يا اخي، واخذ فكرة عنك، واخذ فكرة عنك. احنا مرات قاعدين منجلد انفسنا، ومنفري بحالنا، ومندمر حالنا
على إيش رح يقولوا عنا. ما تجعل هذا هم لإلك أبدا، إنه الناس ما تفري بحالك وإنت بتفكر إيش الناس ده تأخذ فكرة. إنت اعمل الصح وما عليك. تعرفوا اللي بيتخذ هذا مبدأ لإله، وأنا هدفي إرضاء الله، أنا أفعل ما يرضي ربي علي. اللي بيمشي على هذا المبدأ بيبطل عنده هاي الشغلة إن الناس بتفكر فيها، إنه الناس شو حتحكي، ولا بيصير فارق عنده أبدا. فهو بيرتاح لأنه عود نفسه على هذا. لأنه اليوم كثير من الناس عم تعمل شغلات كثير بحياتها وبترهق أنفسها بس كرمال الناس شو بدها تحكي. يا أخي ولو حكت، هل يضرك عند الله إذا تكلموا عليك؟ أساءوا بك الظن، ظنوا بك الظنون. يا أخي شو فارق عندك وظنوا فيك؟ ما بدي يظنوا في أنت. المهم أن يرضى الله عنك. بعد هيك فلان سخط عليك، فلان ما رضي عنك، فلان ما طاقك، شو فارق عندك؟ إذا كان أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى، شو حتفرق عندك إنه فلان أخذ عنك فكرة بكذا وكذا؟ أحيانا أنت بتعمل الصح والناس بتنتقدك، تفعل ما أوجبه الله عليك والناس ينتقدونك. بتعرفوا إنه مرات في صلة الأرحام اللي هي واجبة بيصير يقول شو جابوا هذا، كيف يجي زورنا يعني ببيتنا؟ طيب لأنكم رحم ما بتقبلوا. ليه؟ لأنه تعودوا إنه ما حدش يجي. إحنا كل شوي عم نقترب من هذا الخطر اللي هو ما حدش بيعرف الثاني. خلص عم تتفكفك العلاقات. الجيران بيعرفوش بعض، إلو 10 و15 و20 سنة. أيام زمان كان الجيران بفصل لك يا تفصيل، هلأ إذا واحد بده يجي يسأل بيعرف شو بده يجاوب. في شو الجار الفلاني بعرفش والله، أنا يعني سمعت يمكن اسمه بس، ومرة التقيت معاه هيك مصادفة، صباح الخير صباح النور، بس ما في علاقات. وامتد ذلك إلى الأقارب. فصار الجيل الجديد يبطل يعرف قرايبه لأنه ما بزوروا بعض. مو إذا الكبار ما زاروا بعض، الصغار ما حيعرف إنه هذا ابن عمه وهذا ابن كذا وهذا ابن كذا. وتخيلوا لما يكبروا الصغار ويموتوا الكبار، ولا صغار كانوا يروحوا مع أهلهم يزوروا ولا تعرفوا عليهم، فكبروا لا هذول بيعرف هذول ولا هذول بيعرف هذول، يعني يمكن تطاوشوا بالشارع ويضربوا بعض وهم إيش، وهم قرابتهم كبيرة وهم مش عارفين. هذا يؤدي إلى التفكك، وقد حصل. إلا يعني لسه في ناس محافظين، لكن الصورة العامة عم تتلاشى بصراحة، عم بتقل كثير موضوع صلة الأرحام. وغير هيك صاروا يستغربوا منك إنه أنت رايح تزورهم، صاروا يستغربوا بعض الناس، ما عم بقول الكل أكيد، لكن بعض الناس صاروا يستغربوا لأنه مش متعودين حدا يجي عندهم. هيك صار الموضوع، مش متعودين حدا يجي عندهم. فينبغي علينا نحن أن نحافظ على هذه الفريضة حتى ما نكون فساق. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ احنا ما بدنا نقطع أرحامنا، ما بدنا نكون من هؤلاء الذين تركوا صلة الرحم. وصلة الرحم فيها أسرار عجيبة، من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بتحب ينزاد ينسأ لك في أجلك يعني يمد لك في عمرك ويبسط لك في رزقك، يجيك رزق من أسباب الرزق والعمر طبعا بتقدير الله سبحانه وتعالى، اللي هو شو؟ صلة الأرحام. صلة الأرحام، صلة الأرحام. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم ربي كل خير في الدنيا والآخرة وأكرمكم،
وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أفضل الذكر لا إله.
1: تو أم أف أم مسلم كوميونيتي راديو. إليكم موجزا لأهم الأنباء من تو أم أف أم إذاعة الجالية الإسلامية.

كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن بلاده عززت احتياطات الوقود إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة العالمية الأخيرة، كاشفا عن اتفاق جديد مع الصين لتأمين إمدادات وقود الطائرات. وقال ألبانيزي إن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا يكفي ل 43 يوما من البنزين و 38 يوما من الديزل و 31 يوما من وقود الطائرات، كما وأشار إلى أن الاتفاق مع بكين يشمل توريد نحو 660 ألف برميل من وقود الطائرات، مؤكداً